سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة.

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل

0: ربي يتقبل صلاتكم. نرجع لبرامجنا على كنوز فام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب

آخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء.

عذاب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.

سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك

0: دجلة وحليب. دجلة وحليب.
1: من المعاني والخواطر في قصة سيدنا موسى والخضر، لما سيدنا موسى قال لفتاه سيدنا يوشع بن نون، قال له لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أنا مش هوقف إلا لما أوصل للمكان ده وقابل العبد الصالح، إن شاء الله أمشي سنين عمري كلها. وبعدين كنت بقرأ بحث عن الملل، إزاي إن البني آدم ممكن يحط أهداف وبعدين يمل في وسط الطريق، فيبقى عنده أهداف كتيرة محبط من نفسه لأنه هنا مل وهنا زهق وهنا رجع من وسط الطريق. فكان البحث ده بيتكلم إن في سببين كبار للملل. السبب الأولاني هو مش موضوعنا، إن المهمة اللي تكون أنت بتعملها تبقى سهلة قوي على قدراتك فتمل، لأنك مفيش أي تشالنج، مفيش أي صعوبة، مش ده موضوعنا. الموضوع التاني إن سبب الملل هو الغياب عن المعنى، إن في وسط سكتك لهدفك وغايتك تنسى هو أنت بتعمل كده ليه. وأنا هنا مرمي في قلبي كده أخاطب الناس الشقيانة على لقمة العيش، اللي بقاله 10 20 30 40 سنة بيصحى الساعة 7 الصبح ولا 8 الصبح ونازل عشان لقمة العيش، ويشتغل ويكسب ويصرف، ويشتغل ويكسب ويصرف، بعدين يتزنق فتحصل له مش عارف مشكلة فيسعى فيجيب الفلوس فيصرف، وعمال شغال كده لغاية ما يقابل ربنا. هذا الإنسان كريم على ربنا ولازم يفتكر المعنى. المعنى الأولاني، سواء بقى أنت ذكر أم أنثى، أنت رجل، وكلمة رجل في القرآن يعني إنسان يتحمل المسؤولية ويقوم بأمر الله. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصانا كده، قال لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره فيذهب فيحتطب فيبيع، خير له من أن يتكفف الناس أعطوه أم منعوه. أنت ملو هدومك وحضرتك كده كمان، ولو كنت بتصرفي على عيلتك ولا أسرتك أنت حاجة كبيرة قوي، وكل قرش بتصرفيه بتزدادي مقاما عند الله وصدقة، لأن مش فرض على حضرتك كست تصرفي، فأنت بتصرفي على أهل بيتك فهو صلة رحم وصدقة. وأنت أيها الرجل اللي فرض عليك تشتغل وتصرف، ربنا يتقبل منك. لأن إن من الذنوب ما لا يكفره الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة، إنما يكفره الهم في طلب المعيشة. أنت تبص لنفسك في المراية أنت شقيان، بس أنت قد الدنيا قد الدنيا. لأنك أنت أقولك على حاجة، لما ابنك ولا بنتك صباعه طلع بره الجزمة كده اتقطع، قال لك يا بابا أنا كنت عايز جزمة، قلت له عينيا يا حبيبي، يا بابا طلبوا مننا في المدرسة كالكوليتر جديد بكام ده؟ ب100 200 1000 2000 الله أعلم. حاضر يا حبيبي. إيه ده؟ هو أنت ميسر عليه حياته بالطريقة دي؟ لبسه أنت كسيت عورته بالطريقة دي؟ أنت خليت شكله كويس بلبسه؟ طب سيدنا النبي يقول لك من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر أخاه ستره الله في الدنيا والآخرة. تنساش المعاني دي، عشان المعاني دي بتخفف الشقة. كان سيدنا سفيان الثوري يقول لأن أعمل فأكسب 10,000 دينار، ده مبلغ كبير قوي، يحاسبني الله عليها خير لي من أن أمد يدي للناس أعطوني أو منعوني. لا أنا أكسب الفلوس وحوش وربنا يوسع علي وبعدين أتحاسب بين يدي الله، لأن ربنا يحاسبني على القرش ده هيجزيني خير لأني تعبت في القرش ده، وبعدين سبته للي ورايا يعيش بتيسير ربنا. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. انت سبتهم اغنياء بالفلوس؟ لا، ما سبتش حاجه، سبتهم اغنياء بالعلم، انت اللي علمتهم، سبتهم اغنياء بفكره الكفاح، شافوا الاب والام بيكافحوا فطلعوا هم كمان اضافه لنفسهم وبيوتهم ولبلادهم. تنساش المعاني دي، عشان المعاني دي هتدخل الجنه من غير حساب ان شاء الله. فايها المكافح لا تنسى، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حب. بسم

ظهري ووجعك ويقلب قد ما ظهري ووجعك ويقلب وتشوف كل الناس فيها حزنة وتشوف كل الناس فيها حزنة.

ظهري ووجعك ويقلب قد ما ظهري ووجعك ويقلب وتشوف كل الناس فيها حزنة وتشوف كل الناس فيها حزنة.

0: دقلة وحليب. دقلة وحليب.
1: حج المروج الخضر والبحر والصحراء، حج الوفا والصبر والود.

الحشمة ولا وخديها أحمر من الورد بسمت وبنو سنيها وشفايف مرجان يا عيني وشفايف مرجان.

الماء في فمي رجع اشرب سكرت وكشفت لها بحبي.

0: دجلة وحليب. دجلة وحليب
1: تسمعونا على 105.1
2: والمية 4.0
1: في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز افام فنات إذاعة الموجات الإيجابية
3: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
4: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
3: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ومشي الكونفي مارك موبل.
4: أيوة، إيش لقيت غادي؟ قل لي ترى.
3: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين وميتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرار، الحسبة هذه قوية على مخي.
4: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
3: أكيد، وزيد الليفريزون لتونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
5: كونفي مارك موبل، الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1.2 مليون، وبيوت نوم من 3 ملايين و200، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
0: دجلة وحليب. دجلة وحليب.

0: دجلة وحليب. دجلة وحليب.
1: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
2: كيفاش قتلي؟ ايش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
1: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك،
3: عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس.
1: ونزيدك زيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جلفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش، وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي، واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت علاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
2: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب رومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
1: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، واحدة واحدة للفينال.
0: دجلة وحليب.
2: دجلة وحليب.

0: دجلة وحليب. دجلة وحليب
1: تسمعونا على 105.1
2: والمية 4
1: في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز افام فنات إذاعة الموجات الإيجابية

0: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لإسطنبول، أنطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج لأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت حب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة.
1: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
2: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
1: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، لما العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ومشي الكون في مارك موبل.
2: ايوه، ايش لقيت غادي؟ قل لي ترى.
1: لقيت سالونات بمليون ومئتين، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي الين الخلاص يوصل 60 شهر. ايرور، الحسبه هذه قوي على مخي.
2: اي ثبت لي يا لله، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعما يعني 5 سنين.
1: اكيد، وزيد الليفريزون لتونس الكل. ازرب يا حموده قبل ما يفكولك السنه اللي عجبتك.
0: كون في مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كون في مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
3: تسمعونا على 105.1 98 104 FM وعلى knoozfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية.
4: سبور نيوز. صباح الخير على الناس الكل، أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز. نبدأ سبور نيوز برابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الموعد اليوم مع الدفعة الأولى من مباريات الرابطة الأولى، والبرنامج باش يكون على النحو التالي. اليوم لحد 3 ماي الملعب التونسي والنادي الافريقي مواجهة ديربي، اكيد لقاء جوار بدل حكم نضال الطيف، في الفار امير لوسيف ووسام ابو غطاس، نادي سفيقسي الاولمبي البيجي، سيف الورتاني، مجدي بلاغه في الفار، رفقه زياد الذويوي، مستقبل غيب شباب القيروان، وليد المنصري في الفار، خليل الجري وعمر الريحي، اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان بديس بن صالح في الفار، حسني النيلي ومحمد بوعبيد. الدفعة الثانية من المباريات نحكي وغيد الدفعة الثانية بشكون هار الاثنين 4 ماي، ترجي جرجيس، النجم الساحلي أشرف الحركيتي في الفار، أيمن النصري وهدى عفيين، اتحاد مناسيري، نجم المتلوي صدق السلمي في الفار، أمير العيادي وسيم عمار، النادي الرياضي المنزارتي، المستقبل الرياضي بالمرسى وائل عجنقي في الفار، خالد غويدر ورياض بوشلاغ، شبيبة العمران، ترجي التونسي، محرز المالكي في الفار، هيثم غيراد وغسان امتوع. تشكيلة النادي الافريقي دار في غياب حمزة الخضراوي بداع عقوبة النظارة الثالث مقابل عودة ايمن الحرزي بعد شفائه من الاصابة. النجم الساحلي وصل تحضيراته بنسق عادي لمواجهة فريق ترجي جرجيس، واليوم الفريق يختتم تحضيراته بمدينة سوسة قبل تحول لقضاء الليلة، وخاصة الفريق يواجه فريق ترجي جرجيس بمدينة جرجيس. لكن اختيارات الفنية لمحمد علي نفخة قد تعرف أول ظهور رسمي ومشاركة رسمية كاساسي لعلي جابر، متوسط ميدان الدفاعي، ابن مركز تكوين شبان نجم الساحلي، بعد ظهور كل من يسير من عبد الله، هيدي بوسلامة، ريان اللوزي، زي من خضراء ورين العوني، من المنتظر يكون اول ظهور لشاب جديد من ابناء النجم الرياضي الساحلي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم عين الحكم التونسي هيثم غيرات حكم لتقنيه الفيديو في ابنه كاس الكاف بين الزمالك واتحاد العاصمه الجزائري. الاتحاد الرياضي المنسيري وجه نداء عاجل حول وضعيته الماليه الى جماهيره، وين قال هي المدير انه رغم المجهودات المبذوله منذ توليها المسؤوليه ولفظ تسويد اكثر من 26 ملف من الديون ميزانيه قائمه ومتراكمه اللي ادى فرض عقوبات رياضيه بين منع الفريق من الانتدابات، وضعت الهيئه كيف الاطراف المتداخله المساهمه في دعم النادي ماديا في اقرب الاجيال قبل تاريخ 31 مايو 2026. لوريون يفرض تعادل على باريس سان جيرمان في البارك دي برانس 2-2 في لقاء كان تألق فيه المدافع الدولي التونسي منتصر الطالبي وتحصل على عدد 7.3/10. والرابط المحترف الثاني لكرة القدم اللاعب الدولي السابق صابر خليفة كان حاضر في مباراة الملعب الغيبسي والتقدم الرياضي بسقيد الدير. نتائج الرابطة الثاني 1-1 بين جمعية أريانا قوى في القفصة 1 بلاجن دوبري ذي من سبورتين المقنين القربي 1 بلاجن من نصر جلمة. القلعة الرياضية يعود من ديسار ثمين من خارج قواعد اتحاد قصور السيف 2-1 إلى الرديف 1 بلاجن مستقبل غسرين أولمبيك سيدي بوزيد ينهزم أمام أمل بوشمة 2-0 و0-0 بين ملعب الغيبسي والتقدم الرياضي بساقية الديرة. بدلوا الاختصاص النادي النسائي بكارتاج يتوج بكأس تونس الكرة الطائرة المرة 9 في تاريخه، وجاء تتويج فدرية كارتاج بعد الفوز في دور النهائي 3 أشواط نظيفة أمام النادي الرياضي الصفاقسي. نختم الاسبور نيوز بأبرز المباريات في البريمير ليغ. الموعد اليوم مع مباراة بورنموث أمام كريستال بالاس ماضي ساعتين، مانشستر سيتي القمة مانشستر يونايتد ليفربول قلنا ماضي 3:30، استون فيلا توتنهام 7 متاع الليل في الصراع اكيد حكينا على مانشستر سيتي صراع متواصل مع ارسنال. وفي ليغان الفرنسي مساعتين ليلا لو هافر اوكسير اونجي 4:40 ستراسبورغ تولوز و8 غيربا اليوم تواجه رين. في السيريا الإيطالية 11:30 بولونيا كالياري ماضي ساعتين ساسولو ميلان 5 اليوفي فيرونا 8:40 الانتر بارما. في الليغا الإسبانية ماضي ساعة 6 في غويلشي مع 3:40 خيتافي رايو فاليكانو 5:30 ريال بيتيس ريال أوفيدو 8 دليل إسبانيول ريال مدريد. كان معكم بشير دياب في سبور نيوز. أكثر تفاصيل تلقاو على صفحة نيوز اف ام على الفيسبوك. شهيم البوبكري في الإخراج. نهاركم زين. نسيق الله.

0: صغار كنوز كل نهار حد من 8 حتى للعشرة متاع الصباح على كنوز افام. على كنوز افام صغار كنوز.
1: صباح النور، صباح الفل بالياسمين، صباح النشاط والحيوية في صغار كنوز. نطلع عليكم كل صبحية أحد من 8 للعشرة بكل حب، بطاقة مزيانة، بقلوب صغيرة تحمل أحلام كبيرة. في صغار كنوز تحكي حكاية الغرام والموهبة والشغف. من أسبوع لأسبوع يتجدد الغرام، تتجدد الحلمة مع ضيوفي. كل ضيف يحمل حكاية، يحمل حلمة، يحمل موهبة خاصة جدا. في برنامجنا الأسبوعي رحب بكل من يمن بروحه، بكل من يحكي حكاية غرام ونجاح في مجال معين. خليكم معنا على أثير إذاعة كنوز فام على 105.1 من سوسة، الحمامات وزغوين، و98 من المستير والمهدية. الحلمة تكبر في كل حصة، في كل مرة، كل لقاء حكاية جديدة، وكل موهبة وعلمها الخاص. تقعدوا معنا أنتوما، مرحبا بتعليقاتكم على صفحة رسمية لكنوز فام، مرحبا بتجي يعكم. نفرحوا برشا كي تسمعونا من 8 إلى 10، سختوا في صبحية لحد، شجعونا وشجعوا ضيوفي، خاطر عندكم ما تسمعوا منهم. تقعدوا معنا من 8 إلى 10، نخرجوا فاصل ونرجعوا معنا.
0: صغار كنوز، صغار كنوز.
2: طيب

0: في صغار كنوز. نجدد الترحابي بكل من يسمع فينا على إثير إذاعة كنوز فيم. مرحبا بكل ضيف عنده موهبة، عنده ما يحكي للناس. دونك ضيوفي عندهم طابع خاص، طابع مميز، ينجم يكون صوت مزيان، ينجم يكون إحساس رائع جدا جدا. المهم الموهبة هذه تسحق توصل للناس. في فقرتنا الأولى نفتحوا المجال ضيوفي، نعطيهم الميكرو باش يوصلوا للناس حلمتهم، نقعدوا بعضنا في سمعني موهبتك.
1: سمعني موهبتك.
0: معايا ثلاثة ضيوف الحقيقة من العيار الثقيل، ما شاء الله عليهم. اللي جلبني فيهم أول حاجة صداقتهم مع بعضهم وشغف اللي جمعهم بالغناء وبالموسيقى بصفة عامة. عندهم حلمة يتشاركوها، عندهم نجاح أيضا يتشاركوا في قدش من مناسبة حضرت لهم، سمعتهم، صفقت لهم أيضا، وبرشة ناس صفقوا لهم على خاطر عندهم الموهبة وعندهم الكاريزما وعندهم الصوت المزيان. مش نبدأ نتعرف عليهم بالواحد بالواحد. مرحبا بكم، نورتونا وشرفتونا في صغار كنوز. نبدأ بمرام. مرحبا يا مرام.
2: عسلامة، اسمي مرام جيجا، عمري 17 عام، من سوسة.
0: مرحبا بك يا مرام.
2: نقرأ تلميذة، نقرأ كنسة غبطوة ببليك متاع سوسة كاتريا معناه. شنو
0: فانا السينة انتي تقرأ؟
2: دوزيا معناه
0: سنة الثانية. شنو الاختصاص متاعك؟
2: اقتصاد وتصرف.
0: اقتصاد وتصرف. بيه مرحبا بك.
2: وبيك عايش.
0: زميلتنا صديقتنا
3: اسمي ألفة جلابي.
0: أما إني نعرفها ماشارة، إني نعرفها ماشارة، ما نعرف هيش ألفة. دونك
3: اسمي ألفة جلابي، يعيطولي مشموشة، اسمي الشهرة، عمري 16 سنة، تلميذة، نقرأ وموهوبة بالغناء وبالمسرح.
0: مرحبا بيك ماشا، ومرحبا بموهبتك المزيانة. أيضا يشرفنا
4: عسلامة، اسمي سامي حبليني، عمري 15 سنة، نقرأ بتيماني، نسكن من أصيل ولاية سيدي بوزيد، نسكن في سوسة.
0: مرحبا بك يا سامي. شو هو السر اللي جمعكم مع بعضكم؟ انتم في مقاعد دراسة تقرأوا بعضكم؟
2: لا
4: لا
0: لا، مالا شو هو اللي جمعكم؟
2: كلوب.
0: الكلوب النادي، نادي الموسيقى هو اللي جمعكم؟
2: نادي ثقافي. هو
0: بيه
4: كوسموس ميوزيك.
0: بيه عندكم قديش تعرفوا بعضكم؟
4: عام. أني مرام عام
2: أما مش نعرفها تو عامين، ممكن كيك
3: عامين.
4: أني زوز نعرفهم عندي عام،
0: أما الصديقة تقوش عليها عندها سنوات وسنوات. محلية صداقتكم، محلية الغرام اللي جمعكم. بي كل واحد فيكم فيش يتميز. مرام علاش جيت بحلينا في صغار كنوز؟
2: أنا خطني غني، موهوبة بالغناء.
0: موهوبة
2: بالغناء
0: في الغناء. شو عملت في الغناء؟
2: شاركت في برشة مسابقات.
0: الغرام وقتش بدا؟
2: غرام حق بدا في الصغر، انا بحكم معنا في عائله فنيه وانا مش كناني في الدار. بابا مع انه مخرج سينمائي، ما هو اللي دخلني وعرفني على العباد وكل،
0: هو اللي غرمك بالغناء.
2: بحكم معناها بابا ومجاله، هو اللي عرفني على العباد. واختي الحق اكتشفت، اختي الكبيره اكتشفت الموهبه متاعي. ندندن في الدار من صغري، ما انا حتى نحفظ حاجه ولا حكايه في روضه ولا حكايه، نروح ندندنها. فقالوا لي عندها حاجه. دخلت عمري 7 سنين كيك كورال، كورال وقتها دار ثقافه وكل. من وقتها بديت معنا كبر فيها الشيء،
0: اكتشفت اللي انت تنجم تكون موهوبه في يوم ما.
2: تو واصلين في الحلم ان شاء الله.
0: قديش عندك تو من عام في الغناء؟
2: تو معنا من عمري 5 سنين، تو 17 عام معنا.
0: ما شاء الله 12 سنه. وشاركت اكيد في مسابقات وملتقيات، احكي لنا شويه. اسكو فما تتويج، فما جوائز؟
2: الحمد لله، معناها هذه عندي الجائزة الأولى في المول، خذيت ذمن أحكي لك معناها على الجدد.
0: مؤخرا. الجائزة الأولى في الغناء.
2: وعندي في القلعة الجائزة الثالثة، مع أني كنت فاقد الأمل برشة، تصفى على الصوات تنسى الآخر.
0: ما شاء الله.
2: الحمد لله كنت أصغر واحدة في القلعة ومع ذلك ربحت. شاركت في برشة وانا حاجات، أي حاجة نقاها ما رخشت الحمد لله.
0: شاركت البرة خارج تونس؟
2: شاركت ومنهم كاستينج دو فويس اللي خلى فيا بالرسمي حاجة كبيرة.
0: كاستينج دو فويس كيفاش؟
2: حاجة كبيرة. كانت أختي متعرف وكل واحدة ذي في دومين التمثيل وكل، هبط مرة كاستينج، قال كاستينج متاع غنية وقتها على أساس هزتني، معناها فوتي مرحبا بالاس. قالوا فما كاستينج غنية، مشيت غنيت، نسمع فهم جماعة يحكوا باللبناني الداخل. تحسي وراح يحكوا باللبناني راه الداخل يعمل لي اهلين وكل ما شيء.
0: اي
2: غنيت قدام وكل وقتها كنت اصغر واحده ما في باليش
0: ما في بالكش اللي ديك الدوار
2: مشيت النهار نتاع الكبار لان ما في باليش معناها الصغار عم نقولوا احنا امبارح واحنا اليوم معناها الكبار. غنيت وكل معناها كلها بهتوا معناها كيفاش واحده عمري وقتها 8 سنين غنيت لهم وصفوا لي صبر مكلفهم راه فبهتوا. روحت للدار طول كلموني على السلامه بعثوا لي قالوا لي معناها لازمك تصور زوز فيديوهات واحده تغني معناها معناها بلغتي الام وواحده شرقيه وكل بعثت لهم عجبهم الفيديوهات كلموا عمتي واحده وقتها انا سجلت برقم عمتي كلموا عمتي قالوا لها رانا حابين صوت وكل بعثوا لي استماره وكل ما شيء
0: اي
2: كاو كي بعثوا لي الاستماره وكل كنت تذكرك الفتره نتاع الكورونا وكل
0: تعذر عليك انك تمشي وكل.
2: ما هذه اكثر فرصه معناها حسيت اني خسرتها ما ان شاء الله تتعود
0: ان شاء الله اكيد كي سمعت صوتك الحقيقه مستوى عالي جدا الحق. زيت عندك تجربه في مصر توا مؤخرا ولا احكينا شويه عليها
2: كيف يعني معنا عندي برشا معارف في مصر
0: مداولك باش تغني هي مسابقه برنامج
2: مسابقه
0: مسابقه
2: غناء كانوا شاركت فيها والحمد لله وانا ماني ما
0: خديت جايزه
2: اي ديما الثالثه ومازلت عندي حاجه اخرى ان شاء الله قريب في مصر زاد
0: ان شاء الله
2: كانوا ان شاء الله ربي يكون في
0: قاعده تطلع السلوم درجه درجه
2: أي نعرف برشا من مصر يعني معناها ان شاء الله معناها نكبر شويه باش نغادي ناوي نستقر ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ربي يعطيك الوقت الطيب وتنمي موهبتك بماشا كيفاش بدي الغرام
3: من صغرى
0: عمري
3: 10 سنين قاعدة ندندن وحدي كيكة شوية شوية
0: وبعد
3: اكتشفت روحي بشوية بشوية كي بديت نكبر وبدأ العمر يكبر زيبون حسيت صوتي بدأ يتحسن شوية
0: وكيد اللي يسمع فيك وقلوك راه صوتك مزيان زيد
3: وكانت تجربة ديجا حتى أنا يعني عملت مسابقات ديجا خذيت الجائزة الأولى في بحجر
0: بيه ما شاء الله
3: مهرجان الوطني للطفل
0: اي
3: وباش نواصل فيه الغراء
0: تم حلمه يا ماشا
3: تم مال
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تحققها
3: ان شاء الله
0: بيه سيمي الغرام يا سيمي
4: بدي من الصغرى زيدا
0: من الصغرى مش كي تعرفت عليها ما
4: لا لا
0: اي الصغرى. كيفاش من عمر
4: 11 سنة بديت
0: اكتشفت لي انت موهوب
4: اي
0: وقعد تخدم على صوتك يا سيمي
4: اي
0: باش تحسن وكل قديش من مرة تدرب في الأسبوع؟
4: برشا قصدك نمشي
0: للنادي
4: نهار مرة في الأسبوع
0: أي وأكيد راك تخدم في صوتك كل يوم
4: أكيد
0: به سمعتكم مرة في أغنية مع بعضكم ناس كل ياسر عجبتني محليها دونك تغنيوا لي توا مع بعضكم ميسالش
2: أوكي
0: شنو تسمعونا
4: ينهار البارح
3: ينهار اليوم
0: يلا الميكرو ليكم

0: برافو، أبدعتم والله، أبدعتم فأقنعتم وأمتعتم، ما شاء الله عليكم. هذا السيد المخرج أنا مشجع فيكم، ما شاء الله ملا أصوات. يعطيكم الصحة، أما أكيد بعد روش نسمعكم كل واحد وحده، متفقين؟ مش نعرف السر ذي أجمل صوت لازم ينطلعه، متفقين؟ أوكي دي دونك نخرجوا فاصل ونرجع بعدنا في فقرة أخرى.
1: صغار كنوز، صغار كنوز.
2: ايش جديد في سوسة؟ بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
3: ببدارك إينا جميع عرضك لنختار، وشنو الحل زعمة؟ لا تحير ولا تحتار، أوتوماتيزم الساحل أحسن أفار. إذا تحب الأمان والجودة وتحب خدمة دوم سنين، شبيك نبتي SAS بيدي، نصنعولك بيبين وشبابك حديد غالفانيزي، ما تصددش، عصرية قوية ومدهونة في الفوت، تحميلك دارك وتزينها. وإذا تبني في دارك وإلا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدملك للمينيوم بإتقان عالي وتصاميم حديثة، عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جودة مضمونة وخدمة حرفية 100%، نجيوك وين ما انتي، قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة، ونزيد ونعملولك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. أوتوماتيزم الساحل تخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار سيتروين. زورونا على تيك توك أوتوماتيزم دو ساحل، وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي أوتوماتيزم دو ساحل. أنفو لايف 29 29 2003.
1: صغار كنوز، صغار كنوز.

من الجبل هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي.

0: رجعنا في صغار كنوز في صبحية لحد ما 8 ل 10 ونحكي لكمش على الأجواء، نحكي لكمش على الصوت المزيان اللي جايب لنا الفرحة والسعادة في الاستديو، خاصة كي يكون أكثر من شخص. دونك في حياتنا برشا حاجات تنجم تخلي الإنسان مميز، أما نتصور أجمل ما يزينه هي القيم. القيم اللي هي الأساس اللي تبني شخصية الفرد وتبني مش أي شخصية، إنسان عنده ثقة في روحه وعنده قلب كبير برشا. دونك نقعدوا مع بعضنا في قيمتي الجميلة.
1: قيمتي الجميلة، قيمتي الجميلة، الجميلة.
0: في قيمتي الجميلة ضيوفي باش يحكيو بعين صغيرة، عين قد عمرهم هما، أما زيدة الأكيد باش يعطيونا أفكار، باش يعطيونا وجهة نظر مختلفة، كيفاش منظورهم للقيم في حد ذاتها، يعني هي القيمة الأهم بالنسبة ليهم. باش كون نبداو؟ نبداو بسامي؟ نبداو بسامي. يلا سامي، القيمة الأهم بالنسبة ليك في المجتمع في علاقاتك اليومية؟
2: القيمة هي قيمة الصداقة.
0: قيمة الصداقة كيفاش؟
2: صديقي لازم يكون.
0: من هو صديقك؟
2: مرام وماشا.
0: أي وشنو يعمل الصديق باش يكون صديق بالنسبة ليك؟
2: يقف معاك، يشجعك على اللي تحب تعمله.
0: أي
2: بينصر حاجة الباهية تحب تعملها.
0: ماذا أيضا؟ صديق الصادق وقت اشتقى في
2: الشدة،
0: في الشدة، في المواقف الصعيبة. بالحق تعرف قيمتك الشخص ذيك اسكو تعني له ولا في وقت الأزمات، في الوقت اللي يعني نتقلق فيه وإلا نحتاجه. ومحليها محليها وقت اللي تلقاه من غير ما تقوله ولا من غير ما تطلب الأمر، هذيك تلقاه صديقك ويقف معاك حاسس فيك. والقيمة اللي تحكي عليها يعني قاعدة نشوفها توا فيكم في عينيكم حتى في الأوف الجو اللي عملناها، الحقيقة قاعدة نفهم الروابط اللي قاعدة تجمعكم. بي ماشا، شنو القيمة اللي باش تحكينا عليها يا ماشا؟
3: قيمة التعاون والصداقة زادة.
0: التعاون والصداقة كيفاش؟ احكي لي عن التعاون.
3: اني نعاون غيري، مثلا صديقي كيف تيح بي مثلا،
0: ايه قرب شوية
3: نعاونه. نعاون حتى بالكلمة الطيبة يعني ما خليش. والصديقة إنه مربوطة بحب، حب الصديقة كل أخوات.
0: به كل أخوات نضحيوا مع بعضنا، نشجعوا بعضنا،
3: مع بعضنا نشجع
0: زيدا راسيكم خدت تشجعوا بعضكم برشا، أنتوما تشجعوا بعضكم، فاهمين الاحتياجات كل واحد فيكم، طبقة الصوت متاع زملائكم، كل واحد شنية نقاط القوة متاعه وشنية الأمور النجم ما يمشيش فيها، إذا هي محليه فما انسجام كبير برشا بيناتكم.
3: ترابط صداقة.
0: بيه؟ مرام شنو تقول لنا في الإطار هذا؟
4: إطار الصداقة،
0: إطار القيمة اللي أنت تحب تحكي عليها.
4: القيمة نحب نحكي عليها أهم قيمة بالنسبة لي العائلة.
0: العائلة
4: لو لهم راني مانيش حذاك اليوم معناها. صحيح. خاطر بالنسبة لي هم الدعم الرسمي معناها الموهبة ذي، خاطر كمرة برشا شباب محرومين معناها من الشيء اللي نعمل فيه.
0: هي النواة الأولى لبناء المجتمع.
4: فنرى أنه أهم قيمة بالنسبة لي العائلة معناها.
0: قيمة العائلة. عائلتك في مرتبة أولى يا مرة.
4: هم
0: وهي عائلتك اللي هي نتيجة المرام اليوم موجودة. تشجعك برشا
4: برشا برشا.
0: أكثر شخص في العائلة تشجعك واقفة معاك وسند ليك وديما يقول لك كلام به، شكون؟
4: والله
0: ميسيش ما يتغشوش.
4: ماما واختي سوار مع انهم متوزوز في الغربة معناها.
0: ربي رجعهم سالمي.
4: هما اكثر معناها زوز
0: اكثر ناس تدعمك.
4: حتى اللي ريل اللي في الانستغرام وكل تهبط لي فيهم اختي
0: ناشتين الجيل ذيرا وجيل رقمي بامتياز ما شاء الله عليهم. محليهم القيم متاعكم، محليها القيم اللي مزينة حياتكم. والأكيد الأكيد راو نجاحكم صحيح مربوط بالموهبة، ذي ما عندي حتى شك، أما زيدة راو مربوط بالقيم ذي المزينة اللي تقدم بيكم القلداء. متفقين؟ خاطر إذا كان الإنسان مش خمم بأنانية ويخمم كان في روحه راو ما نجمش يوصل لبعيد.
3: باركونت
0: كي تحطوا ليد في ليد الناس كل رافيكم في برشا مسابقات تشاركوا مع بعضكم، في برشا تتويجات ما شاء الله قاعدين تتوجوا مع بعضكم، فرحة شخص فيكم هي فرحتكم الكل، وحصرت شخص واحد يا حصرت الناس الكل. سامي أيضا وجه لك تحية في الإطارة ذي، أنت ياسر داعم للصديقة ذي، محليه قلبك ومحليه القيمة اللي جمعتكم. مازلنا في فقرات أخرى، نخرجوا فاصل ونرجع مع بعضنا.
5: صغار كنوز، صغار كنوز،

0: صغار كنوز.
1: رجعنا في صغار كنوز، رجعنا الفقرة أخرى، علمنا مليان أخبار. أما إحنا في صغار كنوز باش نركز على أخبار متعلقة بضيوفية، أخبار يشوفوها مهمة، تحكي قصة نجاح، تحكي على أمور إنسانية، ممكن تحكي على إنجاز، تحكي على أي حاجة بالنسبة ليهم مهمة. نقعدوا مع بعضنا في خبر عجبني. خبر عجبني، في خبر عجبني، مرام ماشا وأيضا سامية باش يحكونا على أخبار مهم بالنسبة ليهم. نبدأ مع ماشا، الأخبار المهم يا ماشا.
2: مسابقة الفستيفال
1: اللي هي
2: فرحتني برشا.
1: غدوة سمعت غدوة. أي غدوة، شو عنا غدوة يا ماشا؟
2: فستيفال في المسرح البلدي،
1: مهرجان في المسرح البلدي. بسوسة. أحكينا شوية عن المهرجان هذا، خلنا نفهمه. أني كمستمع ما عندي حتى فكرة عليه.
2: شاركنا في الفستيفال هذايا وان شاء الله نقدموا حاجه مزيانه برشا.
1: دونك هي مسابقه بين برشا تلامذة باش يتم تقديمها في المسرح.
2: تابع مسيو نبيل ومدام عفيفه، شكرهم شكر خاص زاده.
3: مسيو نبيل خليفه ومدام عفيفه الطويل
1: يعطيهم الصحه. دونك نجموا نجيو نتفرجوا
2: بالطبيعه. مرحبا بكم.
1: هي مسابقه بين النوادي، نوادي مدرسيه والا
4: كلوب دو شون وطنيه معناها.
1: ولي تيكي وين نلقاوهم؟
4: المسرح البلدي.
1: في المسرح البلدي
2: معناها تجيو تدخلوا
3: شري بلاس
4: والا من تذكرتي معناها
1: من تذكرتي. معناها نجم اني نجي ناخذ تيكي وندخل نتفرج عليكم.
2: هذه معناها الدوره قبل النهائيه. ان شاء الله نحن نعطيو لها مل واحنا نقولوا ان شاء الله نتعدوا للنهائي.
1: اني متاكده ان شاء الله باش تترشحوا
2: النهائي. ان شاء الله باش يكون في تونس بن عروس دار الثقافه.
1: وقتاش؟
2: والله ما حدوش
1: وما تمش تحت. نقول لكم ميلا حظ موفق في الموسيقى دي. علاش ليه نتفرجوا فيه من الناس اللي تسمع فينا؟ اذا كان اصواتكم عجبتهم اكيد يجيو يشجعوكم.
2: باش نقول لهم يجيو ما تندبوش غدا.
3: برشا جو السنه فيكم.
2: ما تندبوش ياسر جو كل شيء.
1: الحقيقه اصواتكم تستحق انها تتسمع، مزيانه برشا. تحسكم تغنيوا في الاجواء الكل، معناها كيما تنجموا تغنيوا الطربي كيما تنجموا تغنيوا اغاني خفيفه هكا، ما شاء الله عليكم. ومو سهل انه صوت يجاوب في المجالات هذه الكل، ولا يا سامي؟
3: اي اني اختصاصي تونسي.
1: تونسي كهو انت؟
3: كهو.
1: ما نخرجوكش من تونسي يا سامي؟
3: لا
1: مالا باش تغني لي تونسي
3: ان شاء الله.
1: تغني لي تو مالا شو تغني لنا تونسي حتى حاجه صغيره؟
3: عندك هز عيونك؟
1: هز عيونك.
3: هز عيونك راهم شابوا فيا، راهم شابوا فيا. وهز عيونك.

0: جمال الصحراء يا جمال الصحراء، سايس روحك لا تصيدك نحرة بغريق الصحراء، يعطوا لحمك للنسور هدية وبركة يا يا لخية.
1: ايه ما شاء الله عليك، عندك ما تقول في روحك في التونسي. مرام شو تقول لنا في إطار خبر عجبني؟
2: أهم أخبار راني شورة ذوما إنه أختي ولدت.
1: مبروك مبروك، ما نزيد لكم
3: مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك
1: إن شاء الله مزارية صالحة.
2: هذا أكثر
1: شو سميتوه؟
2: زين زكريا.
1: أي ما شاء الله ما شاء الله، بحلى
2: اسم زكريا داويس،
1: وليد خالة معناه يا مرام.
2: هذا
1: خبر أكيد دخل الفرحة كبيرة على العائلة،
2: خاصة أني في عمر صغير، معناه أنك تراه معناه ولد أختك، تحسه معناه خصالي أخوك
1: وأول صغير في العائلة.
2: أي أول حفيد معناه،
1: معناها الليالي بتاعكم تقلب أي نهارات ولا هو مش بحذيكم البرة.
2: البرة
1: بيه ربي يفضلهم.
2: عايشك
1: بيه مرام، نحب نسمع حاجة في صوتك. شنو تعطينا؟
2: ما نحبش فضة وذهب، ما نحبش فضة وذهب.
1: ايه يلا.

0: وذهب.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ما هذا الأداء ما شاء الله. دمتي نجمة تتلألأ في سماء التميز، صوت وحضور رائع جدا جدا. نخرج فاصل ونرجع مع بعضنا.
2: صغار كنوز، صغار كنوز.
3: لندوم كيم، لندوم كيم.

صغار كنوز تسمعونا على 105.1 98.104 FM وعلى كنوز FM .net إذاعة الموجات الإيجابية.

0: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: خمم في دار مش كيف العادة، خمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة رافيا كات وتحل على كات فسات في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية، وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24 205 201، فيسبوك وإنستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie.
2: تحب برشة دليل وراحة من تعب النهار؟ هذا ما تتمتع به كان مع ميدي سبا في حمام تراديسيونيل من روح للروح. أكبر بيسين في الساحل الكل، عناية بالبشرة والشعر ومساج على الكيف مع دي سبيسياليست. والعرايس نهاركم الكبير يتحضر عنا بالتفصيل من أول لمسة حتى آخر طلة في ديكار خيالي. ميدي سبا أكوتي دو لكلينيك دو شانتر سرهليل. واتساب 94 388 183، وإلا كلمونا على 70 100 913، وزورونا على فيسبوك وإنستغرام ميدي سبا سرهليل. احجز توا وخلي البهجة بين عليك. ميدي سبا الداعم الرسمي لراحة المرأة. راحة المرأة.
1: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحكوك الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وباش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفي هما لولانيين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99 866 393، وإلا 99 299 393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
3: صغار كنوز، صغار كنوز.

0: في صغارك نوس في صبحية لحد في من 8 ل 10 دونك يتجدد اللقاء معكم. وصلنا للفقرة اللي تخبي مفاجآت وراء الأرقام، وراء كل رقم يتم اختياره من ضيوفي يتوجه عن طريق سؤال. السؤال هذايا باش خلينا نزيدوا نفهموا أكثر شخصيتهم ونفهموا سر الغرام. نقعدوا مع بعضنا في اختر رقم.
1: اختر رقم. اختار رقم.
0: في اختار رقم سامي ماشا ومرام من 1 إلى 10 وراء كل رقم فما سؤال. اتفقنا؟ نبدأ. مرام رقم
2: 3.
0: رقم 3 أغنية قريبة لقلبك بصوتك.
2: يا هوا فيروز.
0: نسمعه.

0: برافو ما شاء الله محلي صوت جميل جدا نسيمي رقم
1: واحد
0: رقم واحد أكبر تحدي واجهك في تطوير موهبتك يا سامي أكبر تحدي أكيد فما صعوبات وتحديات أكثر حاجة
1: من البداية كيف بديت نتعلم
0: البداية هي صعبة. أصعب حاجة هي البداية كيفاش كانت صعيبة سامي
1: صعبة من ناحية كيفاش تتوازن انت وطبقة صوتك وقتاش الموسيقى تقف وقتاش انت مع الموسيقى تغني هذوكم صعوبات
0: وشكون وقف معك خاصة في المرحلة هذيك
1: وقف معايا مسيو نبيل خليفة نوجه له تحية
0: يعطي الصحة بي السؤال آخر ماشا رقم آخر
2: أربعة
0: رقم أربعة جميل صوتك في أغنية صوتك في أغنية
2: في لو ليلة
0: أي نسمعها يلا
2: يا حبيبي

0: تصفيقة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة أمتعتي فأسعدت القلوب يا ماشا، ما شاء الله عليك، ما حليها نقعد نسمعها للآخر، ما شاء الله عليك. برقم آخر مرام؟
1: ستة.
0: ستة. أول جمهور شجعك يا مرام؟
1: هني قلت لك أول جمهور عائلتي
0: وعائلتك،
1: هما أول جمهور،
0: أول جيش،
1: خاصة صور أختي. كنت معناها تشيخ عليا، وانا حتى كنت تحل لايف معناها، هي وقتها زاد عمرها 14 صغيرة، من على الاخر تحل معايا.
0: قديش بيناتكم انتوما؟
1: 9 سنين.
0: 9 سنوات. طيب فما فارق ما شاء الله، شجعتك على موهبتك وامنت بيك.
1: هي اللي تهزني كاستنجات قماني صغيرة، معناها ما كنتش نعرف. هي تشوف لي تلوج، ما نطقش على مدير تعمالي، معناها حتى تو
0: ما شاء الله
1: كل
0: ما شاء الله. هي الام الثانية
1: بحكم
0: مديرة
1: أعمال، أما كبرنا مع بعضنا دايما يمنعش من أصحابها لتو أصحابي. وكعلاش ما تحسني حتى ما عادش نرتاح برشا معني في عمري،
0: بحكم
1: تربيت معها برشا،
0: ربي فضل هيلك.
1: الأخت
0: نعمة في الحياة الحقيقة، ربي فضل هيلك.
1: عايش
0: برقم سامي.
2: رقم خمسة.
0: شنو تستحق موهبتك باش تتطور يا سامي؟ شنو لازمك باش تطور موهبتك؟
2: تحب نعزف
0: العزف، تحب تضيف العزف للموسيقى؟ آلة
2: العود.
0: آلة العود، بديت في الحلمة ولا مزلت؟
2: إن شاء الله في الصيف.
0: في الصيف، دونك باش تبدا إن شاء الله.
2: يعني فريد الامتحانات.
0: تكمل امتحاناتك أكيد، الجانب الدراسي مهم جدا. نركح قرايتي، نركح امتحاناتي، مازال على نهاية السنة الدراسية، أشرفت على الانتهاء. امتحاناتنا إن شاء الله على قريب قريب قريب قريب، دونك نكملوهم. نكملوهم ونجيبوا معادلات بيا باش ان شاء الله الصيف نعديوها صيف مليان اجواء حماسيه. ماشا. رقم ستة تم اختياره يا ماشا. انا 2 7 8 9 10.
3: ثمانية.
0: اهم نصيحه قدمها لك مؤطرة، اهم نصيحه
3: قدمها لي سي نبيل،
0: اللي هي
3: اني كيف نجي نغني ما نعليش في الطبقه. الفايده مش انك تعلي في صوتك،
0: اي
3: الفايدة في الصوت الباهي المزيان الحلو، كيفاش تخرج ما خرج الحروف. يعني بس ساعات اني كنت قبل ناكل الحروف معناها في الغنية ما خرجهمش بالصحيح،
0: دونك وظفتها نصيحة نتاعو.
3: وليت مع الطبقة قد وليت ديما نظهر للمخارج الحروف الباهي. كل نشكره برشا برشا بالحق.
0: شكرا سي نبيل على الأصوات هذه المزيانة برشا الحقيقة، يعطيك الصحة. بمرا
1: رقم 10.
0: الموهبة تستحق شجاعة؟
1: أكيد لازمها شجاعة، معناك ما جاش عندي شجاعة ما نقفش عمري ما نقف فقركح ونغني.
0: أكيد جدا، خاصة قدام جمهور كبير.
1: أي أكيد.
0: وانت عندك تجارب داخل تونس وخارج تراب الوطن أيضا. فما رهبة فما خوف؟
1: عمري ما حسيت برهبة، يعني من صغري نقف قدام مرايا ونبدأ نغني وحدي. ممكن وانا صغيرة جوني برشا فرص اني معنا حتى نصور وكل، ما اني كنت نخاف. كنت صغيرة برشا، أختي تقولي غني بدنا نعمل لها هكا، نقولها لا
0: ما تحشم تخاف.
1: أي أما بديت أول مرة غنيت على ركح 9 سنين، وقتها لا ما خفتش، ما تقولش عليا تقول نغني عندي سنين، ما أنا حتى قالوا هالي اللجنة وقتها قالوا ما أنا ما شاء الله تقول عندك
0: ما شاء
1: سنين
0: الله.
1: تغني
0: وتوا تحس روحك تقف قدام الركح متمكنة.
1: متمكنة،
0: عندك ثقة في روحك.
1: ما نطلع ما نغني وغني لما زلنا ما نكون متمكنة منها.
0: يعطيك الصحة يا مارا.
1: عايشة.
0: سيمي 7 9 سنين.
2: رقم 9.
0: أكثر حاجة تعاونك إنك تبدع في موهبتك، أكثر حاجة تعاونك على الإبداع يا سامي، يا سامي المبدع؟
2: عاوني البرايف برا
0: البروفيت. شكون أكثر واحد يحرص فيكم على البروفيت؟
2: مسيو نبيل خليفة ومدام عفيفة الطويل.
0: ولي وانتم تشجعوا بعضكم؟
2: أكيد
0: تشجعوا بعضكم. فما شكون يبخل يقولك ليه خلي اليوم ما عنديش؟
2: لا
1: فما لا.
0: تعرفوا شنو السر ذي؟ شغف وحبكم للموهبة.
1: شغف
0: كبير كبير كبير برش. أما راهو نحبوا شغف ذي زي ده مطلوب في القراية.
2: أكيد
0: زعمي سيني. بيه

0: ماشا 2 ولا 7 يا ماشا؟
1: 2.
0: الشخص اللي تعتبره قدوة في المجال.
1: قدوة في الفن.
0: من هو؟ في الفن نورمال موي خاطر في المجال. فما قدوة؟
1: أما
0: اللي هو نجم نعرفوه؟
1: بالطبيعة سي نبيل
0: المدرب. يعطي الصحة، هذه القدوة متاعك.
1: يعطي الصحة بالطبيعة.
0: قديش عنده معاك يا ماشا؟
1: والله ما عندوش برشا بريسك تو أكثر من عام.
0: علاش تأثرت به للدرجة هذه وبالنسبة ليك هو قدوة؟
1: بالحق كنت حاجات ما نعرفهمش في الموسيقى وراهم لي هما، حاجات كنت ما نعرفهمش مثلا في الغناء ولا أي حاجة، هو عرفني بيهم أنا.
0: أكيد مختص في المجال.
1: إيه بالطبيعة.
0: ما أحلى علاقتكم به سي نبيل هذا، حببتونا فيه من غير ما نعرفوه. فما حب لي هو ديجا قش عليه خوكم الكبير.
2: هو دائما يقولنا راه يحسبوني خوكم الكبير.
0: هذيك سر سر النجاح. راهو استاذ بتلامذته ومؤطر مدرب، راهو صغير التلميذ بصفه عامه راهو يحس بالراحه النفسيه مع استاذ، وكيحس فما جانب وجداني هكا ايجابي المعلومه توصل له ويتطور في اقصر وقت. الحقيقه سر النجاح هو الخيط هذاك المتعلق بالجانب الوجداني. اخر رقم ختامها مسك مع مرامه اللي هو 7. موهبتك مسؤوليه والا مجرد متعه يا مرامه؟
3: لا مسؤوليه.
0: مسؤوليه كيفاش؟ انت مسؤوله؟
3: اي اكيد لازمني نكون مسؤوله.
0: تجاه من؟
3: تجاه روحي قبل العباد.
0: احسنت. اي
3: لازم نكون مسؤولة على روحي مثلا في الركعة. أول حاجة معناها راني فوق الركعة. ما نحكيش، مستحيل واحد يحكي قدام في الركعة هذاك، خاطر من فما مسؤولية إنك عبيت ببليك تفرج فيك ولا حكاية ما تحكيش. لازم واحد ما يخافش ما تجيش تراك معناها حتى هذاك هم عبيت تفرج.
0: تركيز المطلوب.
3: أي والمسؤولية الكبيرة إنه واحد لازم يكون زادة متمكن من الغناء اللي باش يقدمها.
0: أكيد أكيد مش مثل ينسى الكلمات.
3: أيوة فما برشا يصيروا ينسوا الكلمات. إذا على الطبقة لازم يكون حاب متمكن من الطبقة متاعه قبل ما يغني.
0: مش سهل.
3: أي مش سهل حتى. طبعا
0: يعطيكم الصحة على البصمة هدية الخاصة على الإضافة اللي قدمتوها. شكرا لكم. نخرجوا فاصل ونرجعوا لفقرة التحدي.
4: صغار كنوز صغار كنوز

0: صغار كنوز.
1: انا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشه، اش خليها ترعش في الكياس تقول عجيلي مغشوشه. اكيد كي نسال شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامه عائلتي. شنية احسن ماركه في البنوماتيك؟
2: كونتيننتال.
1: وين نجم نلقاها في سوسة؟
2: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
1: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يواتيك.
0: صغار كنوز، صغار كنوز.

0: صغار كنوز صغار كنوز.
1: وصلنا في صغار كنوز، الفقرة اللي لازم تتوفر فيها الذكاء والسرعة وروح المنافسة العالية. جاهزين للتحدي؟
2: جاهزين.
1: نقدم بعضنا في فقرة التحدي.
3: التحدي
1: نقولكم فكروا بسرعة، جاوبوا بثقة، وخلينا نشوفوا همتكم. متفقين؟ السؤال الأول، عدد أيام السنة؟
4: 300.
1: أسهلش منك؟
4: 365.
1: 65 يوم. نقطة لسامية. النقطة دي من عندك أنت يا سامية. السؤال الثاني، الفرق بين الفعل المضارع والفعل الماضي من حيث الزمن. ماضي والمضارع، شو الفرق ما بيناتهم؟
2: سهل. الماضي
1: شبيه
5: اللي في.
1: إيش معنى اللي في؟ حدث.
2: حدث سيبون تعدى.
1: انتهى. والمضارع؟
2: المضارع القادم معناه اسمه.
1: يلا، هذه النقطة الحاسمة.
5: القادم معناه
1: المضارع.
2: المضارع معناه نحكي على تو.
1: يحدث الآن وإلا مستقبلا. دونك نقطة رهم. السؤال الثالث، سامحني، ما إعراب كلمة جميلا في جملة كان الجو جميلا؟ إعراب متاح كان الجو جميلا. كان شني أساتذة اللغة العربية يسمعوا فيكم تو. اي اي اي، خبر كان منصوب. ما وظيفة إن وأخواتها؟
4: نسا.
1: تقرأوا فيها القاعدة دي وتعاودوا فيها إن وأخواتها. تنصب
5: علامة الج...
1: تنصب ماذا؟
2: بس عربية.
1: تنصب المبتدأ
5: والخبر
1: وترفع الخبر. للأسف لا إجابة صحيحة. من هو محمد الصادق بي؟ من هو؟ شكونه؟ من البيات الحسينيين ورذة الحماية الفرنسية في عهده. السؤال السادس، ما معنى مصطلح ديمقراطية؟
2: الديمقراطية لحظة قريناها في المدنية، استغفر يا ربي.
1: أكيد قريته. هو حكم حكم من
2: الديمقراطية لحظة
1: نظام يشارك فيه شكون؟
2: الشعب.
1: أكيد أكيد جدا. نقطة لسامية. نظام يشارك فيه الشعب في اتخاذ القرار. السؤال السابع، ما الفرق بين السور المكية والمدنية؟
4: تعود للسؤال.
1: ما الفرق بين السور المكية والسور المدنية؟ المكية.
4: السور المكية السور الطويلة.
1: طويلة. المكية نزلت قبل الهجرة، والمدنية نزلت بعد الهجرة. يا أسفين.
4: هذا سؤال ديني عادة.
1: السؤال الثامن، ما هي القارات السبعة؟ أنا سبع قارات.
5: قارة آسيا.
1: آسيا.
5: قارة إفريقيا.
1: إفريقيا. أحسنتي ماشا. أوروبا.
5: أوروبا. أمريكا.
1: أمريكا. أمريكا الشمالية. أمريكا الجنوبية. أستراليا. وآخر حاجة اللي اشتلحه في شيخ النقطة. والقارة القطبية الجنوبية. صفر نقاط للأسف. ما سهل برشا في المجال متاعكم. ما وظيفة الموسيقى؟ شو وظيفتها الموسيقى؟ اي للتعبير عن ماذا؟
4: عن الأحساس.
2: عن الأحساس.
1: خص يا سامي، للتعبير عن المشاعر والأحساس
2: كل شيء.
1: ولإمتاع الناس. سيد المخرج، نعطيهم كل واحد نقطة ولا سامي؟
4: نقطة لسامي.
1: سامي اتفقنا. السؤال الأخير، السؤال الأخير، ما الفرق بين القارة والمحيط؟
2: المحيط هو اسمه
1: مساحة. من شنو المحيط؟
4: مساحة من الأرض.
2: من الأنهار.
1: من الأرض يا سيدي. أساتذة الجغرافيا.
5: قارة. قارة صغيرة.
1: ما عرفش شي قريوك.
5: قارة.
1: المحيط هو مساحة واسعة من المياه. أما القارة
2: صغيرة.
1: مساحة من شنو هي؟ هي يابسة للأسف. التحدي، شكون ربح التحدي اليوم؟ سامية. نخرج فاصل ونرجع في آخر فقرة.
0: صغار كنوز صغار كنوز.

0: رجعنا في صغار كنوز في نهاية برنامجنا في فقرة مهمة اليوم من القلب إلى القلب، تكون رسالة بأحب اللغات إلى قلبي، اللغة اللي سكنت أرواحنا قبل أن ننطق بها، لغة القلب حين يصدق ولغة الروح حين نعبر. نقدم بعضنا في من القلب إلى القلب.
1: من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
0: اليوم في من القلب إلى القلب رسالتنا مستوحاة من أنامل المفكر مصطفى محمود، فاتخذنا لها عنوانا احتفظ بك لأجلك. يقول مصطفى محمود: لا تحاول تحسين صورتك لأحد، كلنا عاديون في نظر من لا يعرفنا، مغرورون في نظر من يكرهنا، جيدون في نظر من يعرفنا، رائعون في نظر من يحبنا. فلا تستغرق عمرك في تلميع نفسك للآخرين، لأن زاوية الرؤية عندهم لا تعتمد على حقيقتك بل على نقاء نفوسهم هم. من قرر أن يراك سيئا سيجد في تواضعك ذلا، ومن أحبك بصدقا سيرى في عيوبك تفاصيلا تزيدك جمالا. كن أنت بعفويتك، بصدقك وحتى بانكساراتك، فالمعدن الأصيل لا يحتاج إلى تزييف، والروح الحرة لا تسكن في أقفاص التوقعات. اجعل همك الوحيد أن تكون حقيقيا أمام مرآة نفسك، صادقا مع خالقك. ففي النهاية لن يبقى معك سوى ما كنت عليه حقا، لا ما تظهرت به من أجلهم. وستدرك يوما أن سلوك الآخرين مرتبط بصراعاتهم الداخلية أكثر من كونه متعلقا بك. فاحتفظ بك لأجلك، احتفظ بك لأجلك كما يحتفظ القلب بنبضه والروح بما يشبهها. احتفظ بك لأنك الجزء الذي لا يعوض، والقرب الذي يطمئن، والحضور الذي يجعل للحياة حياة. احتفظ بك لأنك استثناء جميل لا يشبه أحدا. شكرا لكم ضيوفي الأعزاء، محليها الحلقة معكم، محليها الصوت المزين اللي سمعناه منكم. دونك شو نقولوا في ختام برنامجنا؟ الختام مرام شو نقولوا؟
2: نقول لك ليك، ولا نقول نقدم باهي نجم نقدم تحيه؟
0: اكيد
2: نقدم تحيه لماما واختي وراجل اختي سير وجاي، ونشكر كل واحد امن بيا وامن بموهبتي، ونقول ان شاء الله مازال معناها فما حاجه ما خير، وان
0: شاء الله
2: ان شاء الله ترونا في المستقبل حاجه،
0: ان شاء الله نشوفوا ابداعات اخرى. ما شاء الله عليكم طاقه كبيره برشا، تستثمروا فيها الطاقه دي باش ان شاء الله تحققوا نجاحات كبيره برشا
2: ان شاء الله.
0: ماشا كلمه الختام.
3: نحب نقدم تحيه لمسيو نبيل خليفه ومدام عفيفه طويل على تاطيرنا،
0: تحيه لهم
3: هذه، تحيه
0: ليهم.
3: وزاد نقدم تحيه لاصحابي اللي يقراوا معايا ولا الغير اللي يقراوا معايا، اللي شجعوني على الموهبه هذه، واللحظه هذه كانت ممتعه ياسر.
0: شكرا سيمي.
4: نحب نشكرك على الاستضافه، قدم تحية لمسيو نبيل خليفة ومدام عفيفة طويل ونادي كوسموس، ونشكر أمي وبويا اللي وقفوا معايا، ونشكر معلمتي ربح جلاسي.
0: ربي يفضل كل شخص كان سند ليكم وكان عاون ليكم. شكرا للعائلة، شكرا للمؤطرين اللي أمنوا بيكم. باش نسمع منكم حاجة أخرى في الختام، نسلم على كل من يسمع فينا، على كل من سمعنا في الكرهبة في الدار في أي مكان. أكيد راكم حسيتوا بحلاوة كبيرة وقت اللي تسمعوا أصوات كما هكا. كانت معاكم كالعادة في صبحية لحد إكرام الترابلسي في التقديم والإعداد، رافقني طيلة الحصة في الإخراج، تحية ليها الصديق الزميل معتز الشمطوري. إلى اللقاء في حصة أخرى، أعطيكم الميكرو تفضل.

0: قصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليز اسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.

0: روحي يا وهرب روحي بسلامة بسلامة بسلامة.
1: سي وتعرف
2: دار تونس
1: وفرحان ويشرفني
2: دار تونس كل حد من 10 للـ11 على كنوز اف ام.
3: صباح النور صباح المحبة، تحية للناس اللي تسمع فينا الكل وين ما يوصلهم بث موجات راديو كنوز اف ام. شكرا لكم على الوفاء لبرنامجكم دار تونس، شكرا لكل متابعينا على الصفحة الرسمية لراديو كنوز اف ام واللي تبعوا فينا في الكراهب متاعهم في الديار متاعهم، زاد اللي تبعوا فينا على الموقع الرسمي لكنوز اف ام خارج حدود الوطن. برنامج دار تونس تعرفوا اللي هو يعنى بنجاحات التونسيين البرة وين ما كانوا في أي نقطة من العالم، موجودين التوانسة وناجحين ومشرفين بلادهم. اليوم كما عودناكم في البرنامج زوز توانسة مشرفين باش يمشي بيكم إلى سويسرا، ومن بعد باش يمشي بيكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في جزءنا الثاني من برنامج دار تونس. هات نبدو من البدايات، نبدأ بسويسرا تحديدا جنيف، نشوفوا بالضبط وين موجودة صديقتنا على الطرف الهاتف المقابل ألفة جماعي. نقولوا لها صباح النور مدام ألفة.
4: صباح الخير صباح النور، شحوالكم؟
3: يعطيك الصحة، شكرا لك مدام على قبول الدعوة تكون ضيفتنا في برنامج دار تونس، نشكرك برشا. تحية ليك وتحية للتوانسة كل الموجودين في سويسرا. هات قدمنا روحك مدام ألفة نتعرفوا عليك.
4: يعيشك، وانا زادة نشكركم على الاستضافة ويحصل لي الشرف اللي انا معكم اليوم.
3: عيشك
4: وشكرا لكم الكل، ميرسي بوكو.
3: نتعرف عليك مدام.
4: الوغ انا ألفة مواطنة تونسية عايشة في سويسرا. عندي توا 20 سنة
3: ما شاء الله.
4: عندي 20 سنة ولو جيت ركروبمون فاميليال، تعرفت على رجلي هو سويسري مسلم وعرسنا وبعد جيت مع السويسرا.
3: اوكي هذا عماش، هذا 20 سنه التالي هكا ولا؟
4: اي
3: 20 سنه التالي. ب
4: 20 سنه التالي
3: ب 20 سنه. لو كان نرجع بيك مدام في الفتره هذيك، كنت تتخيل في يوم من الايام انك تبعد على تونس، تبعد على عائلتك وتعيش خارج حدود الوطن؟
4: اي على خاطر انا راني مولوده في فرنسا.
3: اي
4: وعديت 7 سنين في فرنسا ومن بعد روحنا ديفينيتيفمون العائله الكل لتونس. يعني ديما عندي هكا اللي باش نسافر ونرجع نهار، معناتها ما جاتنيش حاجه غريبه.
3: معناها انت عندك الناسيوناليتي فرنسيز؟
4: لا ما عنديش، في الوقت اللي احنا روحنا فيها وقتها فرنسا تعطي الفلوس للتوانسة باش يقدموا اوراقهم ويروحوا لبلادهم.
3: اي
4: وانا معناتها بويا كان منهم وروحنا، هو حب يروح بينا باش يربينا تربية تونسية ونتعلموا لغتنا ونعيشوا في تونس. يعني
3: اي برشا وقتها في الفترة ذيك ذا اللي اختاروا انهم يروحوا لتونس. دونك بقى عندك يعني حب انك تتعاود تهاجر وانك تعيش البر؟
4: مش يعني مش حاجه، يعني ما عندي هكا حلم حلم، ما مش معناتها اللي نحبه نحققه ولازمني نحققه، لكن حلم وكهو يعني.
3: فهمت به تحقق الحلم هذا يعني فين تحقق؟
4: هو تحقق وي
3: تحقق وماهوش في فرنسا. معنا كنت تتخيل بيوم الايام انك تعيش في سويسرا، لانه اللي نعرفوه ربما على سويسرا كالبلد الجميل، بلد الحقوق، بلد الحريات. كنت تتخيل في يوم من الايام انك تكون موجوده غادي؟
4: لا جامي تخيلت روحي انا كنت اقول فرنسا ممكن يجي نهار ونمشي نزورها، ما كنتش حتى نقول بلكش معناتها باش نسكن، قلت نعاود نزورها. وسويسرا جامي معناتها جامي جاتني في مخي ولا خممت فيها.
3: باه جينا لسويسرا عام 2006 اكيد الحياة باش تتبدل، ما هيش فرنسا ما هيش تونس، دونك باش تلقى حياة اخرى، باش تلقى نيفو اخر، باش تلقى ربما نظام وقت معناها باش تلقى نظام كبير ياسر. دونك نتصور انه تبدلت عليك الحياه. تحكينا ليامات الاولى اول ما بديت موجوده في سويسرا.
4: على ايامات الاولى صعيبه برشا.
3: من ناحيه من ناحيه ولو انه انت معناها زوجك سويسري ربما الامور كانت سهله حتى في التاقلم.
4: لا حسب التأقلم معهم هما والكل أوكي، أما صعيبة إني نسكن ديجا في فيلاج ما فيهوش عرب، ما نسمعش كلمة بالعربي، ما نسمع حتى شيء. جتني صعيبة، نحس روحي وحدي، معناتها نكونش بني وحدي. وقبل معناتها ما كانش الواتساب، ما كانش نتكلموا ياسر مع عائلاتنا.
3: صحيح صحيح. دونك
4: حسيت
3: دونك كانت صعيبه شوي.
4: كانت صعيبه من الاول. من بعد انا قدمت خطوه، قلت انا باش نقعد هكا خليني انا نمشي نلوج على توينسا ولا نلوج على مغاربه ولا على جزيريه. مشيت درت على لي بواتاليت خل تاع جيراننا، قلت نمشيش نشوف اسم عربي.
3: بالحق هكا عملت. معنى العمارة اللي تسكن فيها مشيت للي بواتا لاتر ولا تلوج من كل عمارة؟
4: لا العمارات اللي بحدي الكل دورتهم. نقول هذا هذا هذا اسمه محمد، هذا اسمه ما نعرفش لي، هذا عربي سير، لازمني نشوف كيفاش معناتها باش نتلاقى
3: نتصل بي
4: بالفامي ولا بالفامي بمرته باش نكونوا أصحاب معاه. وكانت غير معها كيكة.
3: وتعرفت على عبيدة كيكة من اللي بواتا لاتر؟
4: تعرفت جست على على على عائله بركه من البواتاليت. الحمد لله للتو احنا مع بعضنا، للتو نخرجوا مع بعضنا، نتعشوا مع بعضنا، الحمد لله يا ربي.
3: سي بيان سي بيان، برافو. انت فين بلاصه موجوده مدام؟
4: انا في كانتون بيرن عاصمه سويسرا.
3: اي
4: بيرن ما تبعدنيش برشا، تبعدني 30 دقيقه. فريمون سي ان تي فيلاج، انا في قريه كما نقولوا قريه صغيره نسكن فيها.
3: اوكي. انت في بيرن معناها بعيده 30 كيلومتر على العاصمه.
4: 30 كيلومتر.
3: التوانسه موجودين غادي في في في بيرن؟ تصور موجودين برشا ولا لا؟
4: ما شاء الله، حتى وين انا نسكن موجود في كي نهبط للفيلا نلقى توانسه موجودين ما شاء الله.
3: وشنية علاقاتكم غادي ببعضكم؟ يعني تتلقى وما نتصور نتصور أنه مش كما قبل 20 سنة التالي كما توا والعدد تزاد وثم توانسة موجودين، وحتى العلاقات نتصور ولات أكثر بيناتكم كجالية تونسية تعيشوا في المنطقة هذه.
4: والله علاقاتنا الأكثر في الأعياد، في رمضان، كل كده بدأ عنا حفلات وكل سينام. واحد بحكم الخدمة وكل شيء ما عندوش برشا وقت، الويكند يعديهم على فامي مع العائلة والكل. أما نتلقى ونشوفوا بعضنا ونعملوا دي رونديفو باش نعملوا حفلة مع بعضنا حتى من غير حتى شيء يعني.
3: وثم مقاهي غادي تونسية تتلقاو فيها مثلا؟
4: لا لا، مقاهي تونسية ممكن رجال نتسوى، اما كي نبداو اصحاب نكلموا بعضنا نقولوا اليوم نخرجوا نتعشاو مع بعضنا ولا نفطروا مع بعضنا هكاك، مش معناتها هو مقهى يتلموا فيها الجالية الكل. ما عندناش هذا،
3: مش كيما فرنسا كيما ايطاليا كيما بلجيكا. ربما
4: مش كيف
3: به. هات نرجع بيك زاد التالي توادي علاقتك بالتوانسة وكل شيء. البدايات أكيد كانت صعيبة، لكن ما نصورش أنك جيت غادي لسويسرا أكيد باش تعمل باش تعاود من جديد. أنت ربما شنية كانت، أحكينا شنية كانت الدراسة متاعك وكيفاش باش تقدم غادي في سويسرا؟ ماكش باش تبقى في المنزل أكيد، شنو باش شنو عملت بالضبط؟ كملت في نفس الاختصاص؟ أحكينا شوي.
4: أنا في تونس وصلت كان الباك أو ما خديتوش، وبعد دخلت نخدم في تونس، خدمت في معمل تريزا والكل، وبعد شديت صغار نسمى ما خدمتش برشا في تونس بحكم وين نحنا نسكنوا بعد شوية على العاصمة.
3: وين أنت أصيلة؟ أي مكان من تونس؟
4: أنا في عند راهم،
3: بعيدة شوي. أي
4: فوالا، ما خدمتش برشا حتى الجاي مكتوب الحمد لله.
3: الحمد لله به.
4: وكي جيت لسويسرا الحمد لله زاد راجلي عاوني بحكم يشوف فيا قاعدة في الدار وكل شيء، ما قعدتش زادة برشا، قعدت حكاية شهرين. قال لي تحبش نجيب لك قطايع تخدمهم في الدار؟
3: قطايع شنو؟ شنو قطايع معناها في التريزة؟
4: لا قطايع نتاع مناجل نعملوا لهم لاسوم.

0: 24 24 تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز FM فنت إذاعة الموجات الإيجابية وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي تناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد كنت حب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستنيو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة وحتى كانت حب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير بوكينج 360 تعيشك 360 درجة 360 درجة
1: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحار وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهن على جهاز دارها إسباس حمزة بنان في الدال الحرفي هما لولانين هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش وما تسألنيش علاش ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المنستير وتابعوهم على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393 إسباس حمزة بنان الذل يا غالي
2: أنا فديت من عجلي كرهبتي ديما مفشوشة إش خليها ترعش في الكياس تقول عجلي مغشوشة أكيد كي نسأل الشات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي بش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي شنية أحسن ماركة في البلوماتيك
3: كونتينوتال
2: وين نجم نلقاها في سوسة؟
3: عند بنو سيرفيس سوس وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل أسيرانس توليسك وخمس سنين جارانتي على عجليك فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق 100 متر في اتجاه حمام سوسة كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس وإلا تتصلوا على 53-05-88-88
2: بنو سيرفيس سوس العز اللي يواتيك
4: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش
5: لا يا لله قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل راني باش نعرس
4: خلاص سهل؟ جاري البحث أوه تم العثور على همزة عالمية دور توا على اليسار ونمشي الكونفي مارك موبل
5: أيوه ايش لقيت غادي قل لي ترى
4: لقيت سالونات بمليون ومئتين بيوت نوم 3 ملايين ومئتين والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر إيرار الحسبة هذه كوي على مخي
5: هي ثبت لي يا للا ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة يعني 5 سنين
4: أكيد وزيد الليفريزون تونس الكل ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السنة اللي عجبتك
1: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة تسهيلات في الدفع ل 60 شهر صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية كونفي مارك موبل وجهتك الصحيحة الدار مريحة دار مريحة تخمم في دار مش كيف العادة تخمم في راحة أمان وحياة جديدة بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط
6: بام إيموبيليير ديما تواكب العصر. هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الالكتريك. الطابق الارضي في شقق مصمم على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصيه. ومن اول ما تدخل الايموبل راضيه تعرضك قاعه استقبال فاخره تفتح مباشره على فضاء ترفيهي للكبار والصغار. جاردان واسعه وبيسين عصريه وكل شيء مخدوم بتقنيات متطوره. وزيد تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام ايموبيليير حرصت على الرفاهيه، هذاك علاش الحيوط الكل معزوله حراريا وصوتيا. اختار الجوده، اختار اسلوب حياه جديده. انفولاين 24 205 201 فيسبوك انستغرام بام ايموبيليير. بام ايموبيليير votre nouvelle signature de vie. برشا ناس تقول الربح في البيوع، اما الحقيقه مختلفه. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع. وانت كمركب ولا صاحب شركه تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جوده مضمونه وماركات قويه، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن. مختصين في توزيع منتجات الطاقه الشمسيه بي تو بي، الواح شمسيه، اندولور، باتريات لثيوم، كوفري اسي ودي سي، ستركتور الومنيوم وغالفانيزي وجميع الاكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما انت في ال 24 ولايه. سريع، منظم وبثقه كامله. تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ أعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والإنستغرام نيوسان ديستريبيوشن. وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21 919 888.
3: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر أشا كومونس إيسي.
7: ذوق 24.

24. 24. تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.

0: رشيد.
1: اهلا وسهلا بكم الناس كل حد 3 مايو ان شاء الله تكونوا بخير بعد عطله مطوله نسبيا كان لحد يوم كملها اليوم الثالث. نهار الجمعه كان يوم عيد الشغل. تحيه للشغالين كل على راسهم التاكسيستيه والواجهات وخاصه زاد اعوان شركه النقل بالساحل اللي يسمعوا فينا ان شاء الله ديما شغالين بالف خير وان شاء الله الناس كل لاباس. وكانت راحه مطوله نرجع راهو غدوه اثنين لعبت كل ترجع عاديه في انتظار مازال بكرياسيون سونيك في انتظار انا نرتاحوا. دونك اليوم باش نكونوا معنا مده ساعتين من نص النهار المساطين وين تسمعوا اخر اخبار ميكانيك نحكيهم بعد انا والاولاد مهدي وعلي على اوتو تشاينا صالون دو لوتوموبيل دو بكين اللي سرق الاضواء بصفه رهيبة وإطلاق عديد الموديلات في الصين. وإن شاء الله باش نحكيو زادة في كرهب بنتيكا باش نحكيو زادة في أعرف كرهبتك وفي انتظار زادة يلتحقوا بينا زادة الدراجين من كلوب موتوسوس باش معنا باش يكون معنا ضيفنا سي سامي وضيفنا سي مصطفى سيسي باش نحكيو على العشرينية ناخذوا من وقتهم شوية على العشرينية الجمعية ونحكيو على الباركور متاع سي سامي المترجي ضيفنا زادة لليوم مهدي. اهلا بيك شنحوالك صفا
2: شنحوالك
1: امورك هانيه كيف قضيت اسبوعك؟
2: لا لاباس
1: مانيش نحكي على الفيزيت سيزي عاد
2: الروتين
1: علاش روتين
2: تاع جمعه كامله كالعاده
1: اما كمان قعدت تفرش في جديد في عالم السيارات
2: بالطبيعه
1: هاي بيه. وجمعه ذي فيش بنحكيو ان شاء الله في كره بنتيكا
2: باش نحكيو على اللدى
1: وحكينا على سكودا سياره روسيه الميكرو مهدي قدم شويه
2: وحكينا على سكودا حكينا على سكودا تو باش نحكيو على اللدى
1: واضح هذه مفخرة الصناعة الروسية
2: بالطبيعة
1: فهمت علي أهلا بيك
3: صباح النور
1: قدم شوي مازلت راقد علي أهلا بيك
3: صباح النور
1: صباح أمورك هانية
3: شعامل
1: نقلت برشا جمعة نقلت
3: الجمهورية لا برشا ونهار جمعة مرتاحين الحمد لله
1: هاي بيه فشو مش نحكيه في أعرف كرهبتك
3: اليوم مش نحكيه على المونك دو بويسانس اللي يصير في الموتورات
1: المونك الكور بابيون هكا قريب شوية هكا خاطر مرة أنا بيدي انا المره اللي فات طاح لي الموتور تاع الريجيم وقت في البولو كي مشيت بدلت قال لي كور بابيون
3: ينجمي
1: نجمي تسبب
3: في المونك دو بويسونس
1: هاي بيه
3: اللي هو يتحكم في الادميسيون يتحكم في الهواء اللي داخل الموتور كي يبدا هواء ناقص ولا الريجلاج بتاعه صفا نجم يطيح لك البويسونس تاع الموتور
1: واضح بالمناسبه مسلم عليك سي كمال شابي وجه لك تحيه من مدينه صفاقس عاصمه الجنوب يا غالي
3: قالوا لي والله
1: شفت هم بعثت لك تصويره بس صدقني معناتها عملت لك بث مباشر الحقيقه في انتظار تعمل لنا طلع
3: ان شاء الله
1: في صفاقس ان شاء الله طلب حذانا تحيه لزاد اللي يسمعوا فينا في صفاقس وفي طريق احنا نقولوا في الجم وفي طريقهم زاد في الكياسات سوق بثبات وسلامات نساعدوا روحنا هكا ولا مهدي
2: بالطبيعه
1: امورنا مريقله
2: امورنا
1: لا اليوم ماكش عاجبني الريتم طايح هاي بي دونك نخرجوا سامي بوز صغيره ونرجوكم بعد شويه نوصلوا حديثنا مع الاولاد في عالم السيارات وزاد باش ناخذكم في الانترفيو دي جور مع سي سامي وسي مصطفى سيسي

0: بالتفصيل من أول لمسة حتى آخر طلة في ديكور خيالي. ميديسبا أكوتي دو لكلينيك دو شانتر سرهليل. واتساب 94-348-183 وإلا كلمونا على 70-100-913 وزورونا على فيسبوك وإنستغرام ميديسبا سرهليل. احجز توا وخلي البهجة بين عليك. ميديسبا الداعم الرسمي لراحة المرأة. راحة المرأة.
1: أنا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكياس تقول عجيلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
2: كونتينونتال.
1: وين نجم نلقاها في سوسة؟
2: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53-05-88-88.
1: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يواتيك.
3: تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية، وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24-205-201، فيسبوك وإنستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie.
4: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
5: كيفاش قتلي؟ إيش فما زيدة بعد اللي جاي في الأشهر الأخر؟
4: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريس ودي للحديد جلفانيزي للينوكس. ونزيدك زيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جلفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش، وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي، واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
5: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب رومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
4: احسن اختيار مع المزوغي ميتال وحده.

تسمعونا على 105.1 98.104 FM وعلى knuzfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية.

0: باب دارك ينجم يعرضك للخطر. وشنو الحل زعما؟ لا تحير ولا تحتار، اوتوماتيزم الساحل احسن افار. اذا تحب الامان والجوده وتحب خدمه دوم سنين، شوف بيك لبيك اس اس بيديك، نصنعوا لك بيبان وشبابك حديد غالفانيزي، ما تصددش، عصريه قويه ومدهونه في الفور، تحميلك دارك وتزينها. واذا تبني في دارك والا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم باتقان عالي وتصاميم حديثه، عزل ممتاز للصوت والحراره وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جوده مضمونه وخدمه حرفيه 100%، نجيوك وين ما انت. قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوه بخطوه، ونزيد نعملوا لك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. اوتوماتيزم الساحل تخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام صوصه قرب دار سيتروين. زورونا على تيك توك اوتوماتيزم دو ساحل، والا على الباج فيسبوك سوسيتي اوتوماتيزم دو ساحل. انفو لاين 29 29 2300.
1: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة خمسة ملايين وتخلصهم كاش.
2: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
1: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، لما العثور على همزة عالمية، دور توا توا على اليسار ونمشي الكونفي مارك موبل.
2: أيوة، ايش لقيت غادي قولي ترى؟
1: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين وميتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرار، الحسبة هذه قوية على مخي.
2: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
1: أكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل، ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
0: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة، دار مريحة. جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique Clinique Les Oliviers, Xema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101, 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram Samouraï Lounge. برشا ناس تقول الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع، وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن، مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لثيوم، كوفري أسي ودي سي، ستركتور ألمنيوم وغالفانيزي، وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما أنت في 24 ولاية، سريع، منظم وبثقة كاملة. تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ اعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والانستغرام نيوسان ديستريبيوشن، وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21 919 888.
3: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر اشا كومونس ايسي.
0: وين ما تحب وقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر، وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كنت تحب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول، انطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا. لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت حاب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة.
4: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحكوك الفحات، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش، ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المنستير، وتابعوهم على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية، كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
5: سبيد رجعنا لكم دونك في سبيد، ونقعدوا ديما في الفقرة الخاصة بعالم الدرجات النارية لي دوغو، وين نتنقلوا احنا كل مره هكو، فما الاولاد يجوا من مجموعات، فما الاولاد يجوا من الجمعيات، في انتظار احنا نقولوا اختتام الموسم السنه ماناش نبعدوا بعيد. دونك احنا مادامنا في سوسه يجوا بحذانا سي سامي فرجال ومصطفى السيسي من موتو كلوب سوس، نمشيو مع لانتيرفيو دو جور.
6: لانتيرفيو دو جور. لانتيرفيو دو جور.
5: دونك الفقره احنا نقولوا اللي استنسوا بها احباء الدرجات الناريه الاولاد، اهلا بيك سي سامي فرج الله.
7: اهلا مرحبا.
5: انا ما غلطتش في الاسم، رمزي هيكل جعفر سميت كل شيء. صافا سامي
7: الحمد لله.
5: امورك هانيه؟ صح. الكاسكيت مزيانه بي ام دبليو في.
7: شكرا.
5: اما الموتو مش بي ام
7: بالحق
5: ولا بي ام الموتو؟
7: جي اس الموتو.
5: بربي يزي اكاهو
7: ماك شفتها انت عاد
5: شفتها ماما والله لكبتي. هم يخليوك تركز في حاجه الاولاد، قال جوست الميكرو شويه بحذانا. اي
7: جي اس 250
5: تنجح مزيانة على الاخر
7: الحمد لله.
5: تحيه ليك، تحيه لزاد اللي يسمعوا فينا في تبولبا من خلالك انت هكا ولا
7: الحمد لله.
5: هاي بيه محليك ضيفنا اليوم محلي اقل واحد في الجمعيه تحسوا بقيه الكل ها
8: مريق السيم.
5: اقرب لي شويه الميكرو. اهلا بيك مصطفى ساسي، ولد الدار عاد انت ولد الدار ولابس لونات اسورتي على المريول. الحاجه تعجبني في الكلوب موتوسوس انا ديما منظمين اونتوني صافا ستوفا. حاسك تعب اليوم، هيا فيقتنا موجات ايجابيه. اول حاجه مبروك عليكم عيد ميلاد الجمعيه 20 سنه من العطاء.
8: نهار مميز اليوم، نهار مميز يوم العشرينيه نتاع موتو كلوب سوس.
5: نوجه تحيه لسي فؤاد،
8: تحيه لسي فؤاد وسي راس قلا واعضاء الجمعيه
5: الكل، الاولاد الكل،
8: يعني ونهني الجمعيه على الاستمراريه. يعني 20 سنه راهم ماشي سهل،
5: لما
8: تكون جمعيه منظمه وعندها استمراريه معناها ماشي سهل.
5: واضح.
8: دونك نحيي الجمعيه واعضاء الجمعيه الكل.
5: واضح
8: بالعشرينيه.
5: واضح. ان شاء الله ديما القدام مع جمعيه موتو كلوب سوس، وان شاء الله عدد زاد الاعضاء يكبر، وان شاء الله ديما ملمومين خاصه في تنقلاتنا وين نمشيو تنقلاتنا. بما اني جو في بارتي من الجمعيه زاد نوجه لكم تحيه اللي دخلتوني ما فهمتش علاش. وما هنا لهين بجانب التوثيق والاعلام. اما اليوم حبيت تقول حاجه سامي؟
7: لا مساج كمل
5: نسمعك
7: انت.
5: اي بي انت ضيفنا اليوم، حبيت نجيبك بحذانا بون خاطر الموتو ساعه مميزه، وان شاء الله ربي يصون وان شاء الله ربي يعطيك خيرها ويبعد عليك شرها. سامي نبدا بك انت، كيفاش بدا الغرام؟
7: والله اني الحقيقه كيف بديت ترى ما بديتش معناتها بموتو كبيره، بديت معناتها سكوتر 50. اول موتو شريتها في عام 2003 جيست معناتها باش نعمل لها ديبلاسمون، معناتها باش نقضي بها شهوري، مش باش نمشي بها نخرج خارج شيء، فهمت. خديت وقتها ياماها نيترو 50، عديت بها عام.
5: هذه يقولوا تجري برشا.
7: لا لا 50 معناتها 80 بارور، معناتها 80 كيلومتر كيلومتر بارور، فهمت. جيست معناتها باش نقضي بها شهوري، نمشي بها معناتها نمشي معناتها نقرا بها، نمشي نقضي بها شهوري معناتها، فهمت. قعدت عندي عام وبعث لي خذيت بيجو تريكر ما نعرفش كان تعرف شيء ولا حاجه
5: لا اما تنشوفوها
7: هي في وقتها كانت من احسن السكوترات الموجوده في وقتها كيا
5: كيما سكارابيك هكا سكارابي ولا نفس النوع
7: اي سكونت ما تعرف سكونت ما بيجو تريكير
5: اسمها هات نشوفوها
7: السكوترات تو ما عادش موجوده بريسك
5: شوف انا مهدي في جوجل
7: حاجه ما دا توب ما تعرفون على الاخر قعدت عندي عام ونص وبعد بخذيت يامها بوستر
5: باه مهدي كان قلت تصويرتها بعثها لسامي خلينا نهبطوها وهو يتكلم
7: حاجه توب
5: ليه مادام قلت لي انت مترجي صحيح
7: سكوتر ناجحه ومعناتها وتحفونا على الاخر
5: ومن بعد بديت في
7: وقتها باه وبعث لي دخلت نقرا معناتها نقرا في الفاكولتي
5: شنو قريت تكوينك سامي؟
7: انا قريت في ليكول دي سونتي في سهلول
5: باه
7: اني نخدم معناتها انفيرمي معناتها في
5: واضح وتوا اختصاصك شنو
7: تو اني في بلجيكا نخدم عندي سوسيتي نتاع سوان دوميسيل
5: واضح ما شاء الله
7: معناتها خدمت
5: هذا الجانب اللي ما نعرفوش فيك ان شاء الله بالتوفيق
7: يرحم والديك خدمت في سبيتار مستير معناتها انفيرمي في سيرفيس وبعد جاني كونترا معناتها البرا في بعد 3 سنين خدمه في تونس
5: واضح
7: ساعات كونترا ومعناتها وقعدت غادي مع ابارتير من 2011
5: نتصورك غادي بديت تطلع في الموتوات
7: صحيت
5: ليه هكا وضع الانحراف غادي
7: هذيك ركز شويه في الخدمه بيان سور بما اني يعني معناتها جديد غادي وكل شيء ركز شويه في الخدمه بوندون كلك زاني وبعدك شي معناتها شفت الميكانيك غادي شفت حاجه اخرى معناتها كيما في تونس
5: هي
7: بشويه بشويه كا وبديت هكا نحب الميكانيك
5: اتم بعد واحد يقول لك انا نعرف بلجيكا فما واحد نعرفه في استوديو باش يقول لك انا عشت في بلجيكا ودرتها بلجيكا الكل ونعرفها وغون وهكا ولا مهدي لا مش معايا مفسخ اليوم مش مشكل باه نواصلوا هذيك هي هذيك هي اهلا وسهلا مرحبا
7: حسيت ركزت في الخدمه نتاعي غادي معناتها بوندون كلك زاني بوندون 5 و 6 سنين وبعد ديت هكا معناتها بديت معناتها وليت ستابل في الخدمه كل شيء وقلت خلينا شفت الميكانيك وشفت معناتها الدرجات الناريه وكذا وخممت باش نشري موتور شريت موتور شريت هوندا افريكا توين
5: يا معلم
7: فهمت
5: ولا
7: وكاو معناتها تو دخلت في جمعيه غادي في بلجيكا
5: جمعية سوسة لدرجات نارية في بلجيكا
7: سوسة بلجيكا
8: النسخة فين
5: النسخة المشوهة
7: الحقيقة ما نخرجش برشا بحكم الطقس غاديك معناتها مش ديما بطقس تحفون واني الحقيقة معناتها مش بريفير معناتها سورتير في طقس يبدا تحفون هكا مزيان باش
5: اليوم تلقاك في تونس
7: اللي هو في تونس ديما خيرك علاش ديما هنا
5: ما شاء الله
7: جينيرالمون ديما راهو معناتها ديما نروح معناتها بليزيوغ فوا بارون معناتها نروح 6-7 مرات في العام هكا حاجه حويجه نروح انا نطلع للدار
5: خويا مرحبا بيك
7: يرحم والديك
5: نورتنا
7: ونخرج
5: مع الاخو هوندا افريكا توين كيفاش يمشي البي ام دبليو غريبه راهو تحت فيه
7: شوف هما راهم زوز فرت كاتيجوري
5: حتى سوبر تينيري زاد كيف كيف
7: فوالا مي هي كل واحده عندها الجو نتاعها
5: هذاك اتم بعد يبدا يحكي لك على مها نتاعها
7: هي الهوندا افريكا توين معناتها هي نفس ستيل نتاع جي اس
5: بيان سور
7: نفس الكاتيجوري معناتها تبقينا هي الهوندا افريكا توين هي اخف شويه في الوزن
5: جوست نقول لك حاجه سامي باش خليك تواصل الهوندا افريكا توين هي الاصل راهو
7: الاصل فيش مثلا
5: في القم تاع في القم تاعها
7: شوف عماد
5: في الكاتيجوري هذيك ومن بعد جات سوبر تينيري وبعد جات الهوندا الجي اس
8: لا سوبر تينيري ولا افريكا
5: في وقتها تنجم تقول
7: شوف اني بعتها اونت بانتيز الجي اس
5: كم نقول لي فرزه زاد كيفها بتاع مصطفى مان
7: لا لا عاد مش كيفها
5: راني مش نضرب بكاسك
7: جي اس هي نعشقها الهوندا افريكا توين نموت عليها فوالا دونك سي بوسا
5: ما قلت لي حتى شيء دبلوماسي انت تو
7: لا بالحق والله معناتها
5: انت ما زيد هكا عباد ضو انت دبلت عليها في اللوتوروت
7: وقتاش
5: المره اللي فاتت
7: باش خليك
5: انت عملها برشا ضو اكتب عليها عائد بحول الله وكمل اكتب يا جماعه بوحاج اللي عملوها واللهم ارزقهم ضعف ما يتمنون لي
7: هكا انا نشوف هاي ميدان هذا كي ندوبلو راه ندوبلو معناتها بكل نظام
5: بيان سور
7: معناتها باسكيوريتي معناتها
5: لكن حبيت معك امر بوني بفؤاد فقيه الدوبل
7: كاو معناتها معناتها شو افيليه معناتها في جمعيه غادي في بلجيكا ونخرج معناتها تريلرمون
5: واضح
7: معناتها بحكم الطقس وكما قلت لك فهمت بعد يكون وليت كون جيل تونس معناتها نمشي ونجي هاك باش نخرج معناتها مع
5: جمعيه سوسي وبعد كاش كنت تبديله قلت ما عادش هوندا نمشي
7: انا عندي زوز اون ميم طون
5: واضح
7: ما خديتش هوندا افريكا توين وبعد معناتها
5: خليتهم زوز اون باراليل
7: فوالا عندي زوز اون باراليل معناتها غادي افريكا توين وهنا في جي اس
5: فهمت وشو جوهم معناتها تحس فما فرق بيناتهم ميكانيك ولا
7: اون فيت كيما قلت لك معناتها
5: يقولوا ديليكاتو شويه البي ام دبليو يقولوا راهو يقولوا ديليكاتو البي ام فيها برشا الكترونيك فيها برشا الكترونيك
7: شوف صحيح جي اس كلامك صحيح
5: جي اس راني موتار جي صحيح فاش تحكي تقول له
7: انت موتار وما عندكش موتور
5: هذيك غريبه
7: خاطر هي شنو شوف الموتار راهو لازم عنده اسبري موتار فما ناس عندها دي موتو ماهوش موتارجيه راه
5: واضح
7: انت حسب راي اني حسب ما نشوف اني تو نشوف اللي انت موتارجي اكثر من لا موتارجي عنده موتو
5: ما لقيتش شكون يمولني يا
7: سيدي لا بالحق نحسك
5: حتى ولد دويك قلت له هي تشيك شنو تتكلم هاكو فيق طول شي هاجم عماد هو الاول تفضل تفضل عرفت تجيك كاسكه من بعيد توزن 400 كيلو تقوم عام 2030 تلقى لي بودكه هو
9: هم راهو الميكانيك يفرق
7: اكيد يفرق
9: هذا تو البي ام البي ام الموتور بتاعها
7: شوف ابشن ابشن نعطيك نعطيك اون بريف اي ابشن نعطيك اون بريف باش ما تدخلش في التفاصيل صعيب واحد مش موتور باش يفهم باش نقولوا باش نعطيك اون بريف البي ام والافريكا توين والهوندا هما زوز فرد كاتيجوري
5: فرد كاتيجوري
7: هذه مفهمين فيها بالنسبه للموتور الموتور نتاع البي ام دبليو في سي تان موتور بوكسور نسميوه شنو معناها بوكسور لي سيلندر يمشيو
9: هكا بورش
7: لا لي سيلندر يمشيو هكا
9: اي
7: اي شو معناتها اون باراليل افيك افيك لا تير
9: والبي ام
7: الهوندا افريكا توين اون في
9: اون في
7: معناتها اش نحكيو على البيستون البيستون اون في معناتها يمشيو هكا البيستون هذا هو معناتها بي الموتور
9: بالكاردون الافريكا توين بالسلسله
7: صحيح تري بيان هذه حاجه باهيه راك تعرف الافريكا توين بالسلسله اللي هي
8: موتور قديم
5: نطار نطار
7: لا ولا انت صاحب راه
5: انت مهدي دويك واسال على روحك
9: بي ام بالكاردون
7: بي ام بالكاردون ولكن الترانسميسيون بالشين راهي خير راهي معناتها هذا مش انا قلت معناتها سيسون معناتها
5: دي سبيسياليست
7: هذا صحيح هذا كلام تاع ناس تفهم هذاك علاش في الموتو جي بي الترانسميسيون بالشين هي الترانسميسيون بالشين خير افيكاس خير معناتها مو سيونتيفيك معناتها فهمت باقينا الكاردون شنو الحاجه باهي في لونتروتيان نتاعو مره في كل 10000 كيلومتر لوندا افريكا توين مثلا السلسله مره في 800 كيلومتر كل 800 تعمل لونتروتيان
5: فهمت
7: تعمل غريسه اشتك بالسلسله توخرها انت كذا تعمل فهمت
5: فهمت تحب تقول حاجه حسيتك تفرق اش باهي السوبر تينيري احكي لنا على السوبر تينيري طياره بوتوتي وتمشي وهو ولدي ركب معاك ومش يبدا عاد يكبرني في الحكايه
8: اكيد اكيد
5: انت عاد ضفه اخرى انت لتيم يامها
8: اي تيم ياماها لكن نفس كاتيجوري
5: نفس كاتيجوري
7: نفس كاتيجوري
5: اوف رود
7: تريل
5: تريل
7: تريل ولا
8: تريل تريل تريل تريل وتعملوا فرود زيد تعمل
7: نجم تعملوا فرود
5: اي ما سوبر تينيري فما ولو هربنا بيك الموضوع فما بنيه في تونس تسوق سوبر تينيري اسمها عامله اسم اسمها مركبته تنقول لك جيرل سوبر تينيري اللي تو في يوتيوب عامله جو شيخه لك موتو
7: قديمه خاطر علاش عماد سامحني شوف الواحد كيف يبدا يسوق موتو ما يسوقش بتينيري حاجه تريل يسوق ديما بحاجه زيد مثلا ستيل زيد زيد ميل
5: فهمت
7: زيد 950 800 حاجه رودستور اون فادير
5: فهمت
7: باش يتعلم ياخو عليها ما نجمش واحد يسوق حاجه عاليه من الاول
5: فهمت
7: يبدا صعب حاجه واطيه
8: بركونتر انا اول ما بديت على التريل قعدت في التريل ما نجمش نبدل
5: فهمت
7: انت هذا التريل مش سوبر تينيري التريل في الموتور اقل اصغر شويه
8: لا كنت التريل بديت بالكروس
7: ولا كروس معناتها نحكي
5: واحد هاي تحيه سليل علاني يا معلم ما شاء الله لا العز ما شاء الله جوست بربي سامي مادام بدينا احنا في المقارنات البرا عندك قلق في الاسيرونس ومركم ريلا ولا مش كيما هوني
7: لا لا الاسيرونس غادي حاجه معناتها بديهيه
5: ما فيهاش
7: ديسكسيون فوالا ما فيهاش ديسكسيون معناتها الاسيرونس اوبليغاتوار
5: فهمت
7: معناتها اي فيكول كلك سوا موتو ولا كهربا ولا اي حتى هي بسكليت راه فيها اسيرونس
5: لا الجون لازمك الجوندوات ولازمك
7: اوبليغاتوار
5: فماش
7: علاش يقول قايل انت قول لي علاش
5: تكنيك قول لي
7: على الاسيرونس
5: فهمت
7: ماك تعرف لي زاسيرونس توا معناتها ما تبيك تكون بيان ايكيبي وبيان بروتيجي وتكون الموتور نتاعك اون ريغل تكنيك
5: واضح
7: باش او كا او فما ديغا ماتريال ولا حاجه ولا كوربوريل ديما لاسيرونس تخلص اقل
5: واضح
7: دونك هي مربوطه بالحكايه معناتها بالاسيرونس فهمت دونك هي يوم اوبليجي في
5: فهمت
7: اوبليجي ليكيبمون
5: هوني البوليميك صارت فتره الاخر بخصوص التامين
7: شوفوا عماد الحقيقه معناتها سامحني
5: هذا يسور ما يحبش يتكلم وحاشم سير مان متاكدين راهو يجيبوه لي تقول لي حاشم يفك عليها ما ما شاء الله ما شاء الله خمسة وخميس عليك والله
7: شوف عماد تحب نقول حاجه مع الساده المستمعين
5: انت
7: شوف احنا راهو كيف نلبسوا ليكيبمون مثلا لو غون والبروتكسيون والسروال والكاسك خاصه نحكي عليه الكاسك نحكي عليه في حاجه
5: ما يسالش نحكي واه
7: نحكي اون بريف ان شاء الله ما ناخذش برشا وقت
5: لا تاخذ وقت اللي تحب
7: بشوف هي حمايه لنا احنا في الحقيقه علاش احنا عندنا مونتاليتي هي ما نلبس كاسك نلبس كذا على الحاك حتى الاسيرونس سبحان الله خير اني تو باش نعمل اسيرونس نهار الواحد يدخل يطفش فيا يدخل فيا من تالي كيفاش نعمل مو
5: حمايه نعرف
7: سبحان الله فهمت
5: وديما نقول
7: عقليه قبل هي انت ام موتاخ راهي مونتاليتي قبل
5: فهمت
7: لازمك تكون واعي انت معناتها مش خاطر خايف من الحاكم بسكاس لا
5: فهمت
7: روح يعني ايكيبمون ولا جو نحمي روح كي نتيح خويا تحت خويا
5: لا قدر الله لطف عليك
7: حتى في الخمسين كيلومتر بارور انت
5: بيان سور
7: نعمل دكرو ديكا اللي اني معناتها نقول اني معناتها ما خاطر هو صحيح غالي ليكيبمون غالي ولكن لا سيكوريتي دا موتار لا با دي بري معناتها
5: هذا رجل الصحه اللي يتكلم
7: لا بالحق
5: معناتها. مش المترجي الكوتي
7: لو
5: كاسكيت تاع رجل الصحه
7: يمكن فهمت انا لا سيكوريتي دا موتار لا با دي بري معناتها
5: واضح بيان سور
7: معناتها فهمت يا تلبس حاجه تحميك يا ما تلبسش ما تسوقش الموتور
5: ما هو سامي ما نحب نفسر لك حاجه ومصطفى يعرف وحتى مهدي يعرف راهو مش كيما هوني كيما البرا راهو الناس اول حاجه سيغار ودي الرجل قاعد يفركس على بنوات هالي دو موا قداش قاعد
7: سامي
8: جابهم
7: لي ايوا انا نجيب برا جماعه كل نجيب لهم معناتها فهمت بخينا عماد هي راهو حاليا تو في 2026 سهل برشا باش تلقى حاجه معناتها تشري حاجه مثلا كاسكا ولا تشري مثلا كيبمون قبل ما فماش
5: واضح
7: صحيح ولا لا تو دو بلوس اون بلوس تو لي موتو كثروا في تونس صحيح ولا شفت
5: القاعده بيان سور ما شاء الله الجروبات والجمعيات
7: صحيح هما غاليين شويه نحكيو على حكايه معناتها بيجي فينونسي ما كيما قلت لك نرجع لك نقول لك راه لا سيكوريتي دان موتور نا با دي بري يا تلبس تكون بيان ايكيبي يا ما تسوقش الموتور
5: واضح
7: خاطر باش تحمي روحك انت 50 كيلم بار اور راه تنجم تموت على قدر
5: الله لطف يا ربي
7: تنجم راه كهو... تنجم
5: واحد ديما يرد باله عندنا شو شو سامي ستوفا انت في اخر القافله ك في الاخر انت ولا
8: ديما اني نسكر من
5: وتصور بكل وقت على الموتو
8: على
7: هو شوف عماد هو ديما اللي عنده اكسبيريونس في الكوندويت حطوه من القدام ومن التالي هما بيزوش بتعرف
5: هكو ما يبدأوا بعمر بنابي فوق مصطفى
7: هو الاكسبريمونتي من القدام واللي معناتها والاكسبريمونتيز اللي يسكر الجروب ويكون من التالي
5: واضح ستوفا جيت مع ضيفنا انت كمرافق اما مش نعطيك حي زمني قصير باش تقول لنا الخرجه جايه وين اللي هي نورمالمون سونسي اليوم باش نحتفلوا بعيد ميلاد الجمعيه نورمالمون باش يكونوا تنقل فين
8: التنقل ان شاء الله باش نمشيو ان شاء الله حلق الواد
5: الاولاد الكل
8: الاولاد الكل باش
5: ومن بعد ان شاء الله بالكش نقابلوا الشير تهرقله غادي نكملوا الاحتفال تاع الجمعيه
8: ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي تو
5: نسقوا
8: مع بعضنا ونشوفوا
5: باذن الله والخرجه الاخرين كانت مميزه في صفاقس
8: اي ما شاء الله
5: عملنا جو
8: راسامبلومون وقع في صفاقس وهو تابع يعني جورني اوفيسيل تلمينا لي موتار الكل برشا جمعيات جات دونك احلاه هي اللمه هذيك معناها انا سميها معناها عباره عرس
5: عرسين رياضي
8: معناها يجيو لي موتار الكل الجمعيات الكل ناس عندها برشا مرات بعضها ناس
5: هي كلمه هي التنبير وكفحكه والدنيا
8: فهمتنا هذا هو معناها
5: فهمت
8: وان شاء الله بقدره ربي المره الجايه في سوسه باش توقع
5: ان شاء الله ان شاء الله في بيلي في قنطاوي حاجه كي من هكا ان شاء الله
8: يوقف
5: سامي يكون موجود وعدني
7: ان شاء الله ان شاء الله
5: ان شاء الله تكون بحذانا
7: ان شاء الله
5: نشوفوك باذن الله
7: ونعم كيما قلت لك نمشي ونجي معناتها فهمت
5: يودي هك بحذانا اقعد ساعه شويه تم بعد نحكيو تحيه لكم الاولاد
7: ربي يبارك فيك
5: انتم ربي يبارك لكم محليكم فوز غاردي ليسبري جون غاردي ليسبري موتار كيما يقولوا وان شاء الله ديما موافقين الف مبروك مره اخرى عيد ميلاد الجمعيه وان شاء الله لا عندك صغيرات مغرومين ولا مازالوا
7: لا مازالوا
5: هاي بي غرمهم عاد
7: ان شاء الله زوج بنات عندي يعني
5: ايه تي هما الغادي هو الجو بنت زي صديقنا ماهر دودش مغرومه ياسر بنت زاد سي عمر بوناب مغرومه لبنات والله العظيم
7: يعني بنتي راهو نهزها معايا ساعات في حاجه في حاجه نهزها معايا فهمت معناتها
5: ان شاء الله ربي يفضلهم لك شكون تحب توجه تحيه في ختام المداخله
7: نحب نوجه تحيه بطبيعه اللي كنتي شخصيا
5: لا العفو احنا اصحاب واخوات
7: نوز اف ام وكافه على الفريق
5: وطبول بخير ما تشنعونا
7: وتحيه معناتها الجمعيه سوسه
5: لدرجه ناريه
7: تحيه لعائلتي واصدقائي وحبايبي وتحيه من طبول بيان سور
5: وبلجيكا فماش شو الناس معنا
7: شحنا
5: فيها هذيك بعد نترجموا لهم
7: وجيك شحنا فيها هذيك
5: يفضلك ستوفا زاد تحيه لك انت
8: عايشك
5: ميرسي بوكو
8: عايشك بارك
5: الله فيك اليوم عاقل ماكش عاجبني جمله لازم نهيجك لازم اتون بعد في الاوف تنعرف كيفاش نهيجك نرجعكم دونك كان حديثنا محليهم الاولاد من جمعيه سوسه لدرجه ناريه سامي نخرجوا بوز صغيره ونرجع بعد شويه باش نوصلوا حديثنا مع علي بوداغا في ارف كرابتكم مع مهدي دويك في كرابنتيكا

تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت إذاعة الموجات الإيجابية.

0: أنا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكيس تقول عجيلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
1: كونتينونتال.
0: وين نجم نلقاها في سوسة؟
1: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
0: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يواتيك.
2: نمشيو دونك مادام الاولاد بحذانا من جمعيه سوسة لدرجات ناريه، باش نحكيو في جانب ما اختانا يا خويا، بما انه هو نشوفه تو حسب ارقام مهدي المرصد الوطني المرور، نشوفه ياسر الحوادث اللي امبليكي فيهم درجات ناريه هكا ولا
3: اي ما. انا قلنا على الشفره اللي 2025 1200 اكثر من 1200 قتيل
2: في طرقاتنا
3: 50% منهم درجات ناريه.
2: درجات ناريه دونك ما نلقاوش خير من مصطفى ساسي وسامي فرجاله باش يعطونا النصائح. نمشيو في بارلون سيكوريتي.
4: بارلون سيكوريتي.
2: باهي الاولاد انتم بما انكم احنا نقولوا اولاد دومين وخاصه من العالم درجات ناريه، سامي ومصطفى تعطيونا اهم النصائح، خاصه سامي مكبش في الكاسكا اتون بعد نمشيو للستوف. هاي
5: باهي بالنسبه لي اني اي واحد يسوق موتور حتى من 50 سنتيمتر كوب، انا نحكي على 50
2: معناتها حتى تخرج تم راديو تقام راكبين اربعه الام والبوز والصغار.
5: واضح صحيح
2: لان نبدا والله
5: نحكيو صحيح موجود. باهي شوف أنا ننصح كل واحد يسوق معناتها حتى سكوتر 50 معناتها فهمت، لازم يلبس كاسك يكون أومولوجي.
2: يا سامي بوستو فرقوهم بلاش والله.
5: شكون في الرقم اللي كاسك؟
2: طبعا المرصد الوطني المرور ذكر به دي لاكسيون
3: أي مرة
2: وفرقوهم فرقوهم وتنحوا ويتحطوا في الفولون، يتعلقوا في الفولون في الجيدون.
5: نرجع لك نقول لك راه عقليه معناتها
2: اي سيتي مونتاليتي
5: فهمتي، علقه في الفولون ولا يحط تحت الكرسي ولا كي فهمت معناتها. شوف هي راي سيكوريتي معناتها اني شنو حبيت ننصح الناس الكل، راهو الكاسك راهو سي كلكو شوز فيتال معناتها تلبسوا تحمي روحك، تجم تحمي روحك من الموت. راه الكاسك يزم يكون اومولوجي. مش معناها اومولوجي
2: يعني هنا كيما هذا
5: تفضل تفضل. شوف الكاسك يزم يكون أومولوجي بالله. شوف النصيحة معناتها للسادة المشاهدين بالله، ما عادش تشريو كاسك 200,000 300,000 راهو. شوف راني نقولها وديما نقولها، لا سيكوريتي دا موتار نا با دي بري، ما عندكش باش تشري كاسك أومولوجي ما تسوقش الموتور، خير من تسوق تاخو كاسك نو أومولوجي معناتها نو سيرتيفي وهو فعود باش يحميك يزيد يضرك وتيح وتموت على 50 كيلومتر بارور تجم تيح معناتها راسك معناتها
2: لا قدر الله
5: لا قدر الله تيح على معناتها على عتبة على حاجة كذا معناتها سيئة
2: لا قاتلة تيحها.
5: باهي الشوا دو كاسك جوست معناتها يعني باش ما نطولش عليك، الشوا دو كاسك يكون معناتها ما يكونش راهو بالمنظر، يكون حسب المورفولوجي نتاع الراس.
2: والله المرة اللي فاتت سألت مصطفى ذا اللي سألت قلت يا أخي بالتاية
5: هي بتاعي هو بتاعي صحيح، أما لكن اللي كاسك معناتها شوف مثلا احنا توا معناتها اوني با باغي معناتها كل واحد وراسه كيفاش. هو الكاسك الاختيار نتاعو يكون حسب المورفولوجي نتاع نتاع نتاع الراس.
2: باه
5: باه خاطر اني معناتها
2: تطبع معناتها تطبع
5: صحيح. اني شفت برشا ناس دي موتاخ يلبسوا كاسك وشطر هذا كل عريان من التالي
2: لا نيك تتسمى
5: مش لا نيك فوق النيك عريان. علاش؟ خاطر هو فما كاسك عماد يبدا غارق برشا من الداخل، تلقاه غارق وطويل وفما عريض حسب المورفولوجي معناتها فهمت شنو هو. يمشي هو وقت باش ياخذ كاسك يمشي يقيس قبل، خاطر فما دي موديل مثلا يمشيوا مع انه
2: فما كشتر زاده
5: عندكم هذوكم جيت كاسك جيت. احنا نحكيو توا معناتها على شواد الكاسك يلزم انسان يحكي كيف كيف ياخذ كاسك يلزم يقيسوا يحطوا في راسه ويقيسوا ويلزم هذا من التالي ما يتراش خاطر شوف ثاني معناتها مش لانيك راهو لانيك مش مشكل، اما فوق النيك يترا خاطر هو الكاسك الخذيه مش ادابتابل حسب فورمه
2: فهمت. اما سمي هذه اول مره راها بال
5: تسمى هذه الكحله الشمس هذه جوست على الشمس هذه الكاسك هذه تسمى كاسك اوف رود
2: اي
5: يتسمى اوف رود جوست اللي يعملوها دي على الشمس.
2: اه كيما الكاسكيت.
5: كيما على الشمس.
4: ما تحلش على الشمس هذيك.
5: فوالا مرتاح.
2: اما ما تحلش الوحده هذه ما تحلش.
5: هذي فيزيرا تحل.
2: اه فيزيرا اما الاخرى ما تحلش. الستوف اللي عندك تطلع وتهبط.
4: فوالا. لا لا لا لا.
2: حتى انت انت جرال.
5: فما هو موديلابل تسمى هذاك يطلع ويهبط. اما هذاك الموديلابل راه ما نسوقوش بيه هاوت فيتيس. خاطر كي تسوق بيه هاوت فيتيس افيك لو فون الايروديناميك راسك تقشعل تالي ويوجعك. ديجا اصلا انترديا
4: والانتجرال فيه
2: شي والله ما نعرف احنا نعرفوا
5: كاسكو هو راه تسوق بيه عماد تسوق بيه جوست في الفيل معناتها ماكسيموم 50
2: باش
5: راسك ما اي صح اوربان فوالا باش راسك ما تقشعش نرجع جوست باش ما نطولش عليك
2: قداش تحمي سامي الكاسك بورسونتاج الراس
5: سا ديبون هي سا ديبون انت والفيتيس وانت السيركونستانس نتاع نتاع الشوت على قدر هي الكاسك تحميك حتى انت راكب على موتور وخاطر شو تنجم ذبانه تجيك ولا
2: لا قدر لا حتى طفشه صغيره
5: طفشه كزاز عصفور ça peut arriver
2: اي نعرف
5: فهمت جوست الكاسك يزم يكون اومولوجي راهو الكاسك اومولوجي يحميك 100%
2: فهمت علاش سمي انت نعم. متشبث بالحكايه ذي بالموضوع هذا ريت قدامك حاجات
5: صحيح يرحم والديك سا سي تريز انتيليجون معناتها
2: حبيت لكن حبيت حطوني في الراديو تقول لي
5: تنزل لي
2: ليه اتهمش القطاع
5: بما اني في الدومين دو سونتي بون خدمت في دون لي زورجونس معناتها اني جوني دي موتار معناتها اكسيدونتي
2: وموجو
5: ما تراهمش معناتها ما تراش لاسبي دو فيزاج ساعات احنا نقعدوا معناتها نعملوا دي انفستيغاسيون باش نحقوا شكون هو السيد هذا
2: فهمت
5: كيبدا ما عندوش بورتفوي ولا حاجه
2: اي ريت حتى دوكيومونتير يقول لك
5: فتال هي مثلا الانسان توا مثلا يتيح بموتور وهو كاسك مثلا يتكسر ساقيه لا قدر
2: ايه.
5: ولا حاجه بسان ولا معناتها اي معناتها بليسيور
2: ايه.
5: معناتها خير من على راسه خاطر على الراس سي ايريفيرسيبل سي ايريفيرسيبل معناتها تصور واحد عنده نزيف داخلي تفهم فيا ماشي تصلح
2: واضح
5: النزيف الداخلي راه لا معناتها لا دون لو معناتها دون لا ماجوريتي دي كا ما يتصلحش
2: سيرتو اذا ياثر حتى على النخاع الشوكي معناتها
5: فوالا المخ ياثر معناتها هذاك
2: عامل ميدسين انا 7 سنين
5: يعطيك الصحه والله يعطيك الصحه
2: شنو نقول له
3: نحكيو الكاسك مش هومولوجي ينجم على قدر الله في تيح يتكسر هو يضر
5: يضرك هذا واش حبيت نوصل
3: هو اللي يضر ما عادش يرمي
5: يضرك والكاسك النوع هومولوجي ما يكونش اونتي باكتيريان عماد اش معناها اونتي باكتيريان
2: صعيب على مخي
5: اونتي باكتيريان هذا تسيو الانتيريور
2: هذا
5: يبدا سبيسيفيك اونتي باكتيريان اش معناها اونتي باكتيريان معناتها ما يخليش البكتيريا تكاثر
2: واضح
5: سبحان الله يعرق
2: ايه
5: يلبسوا مره 2 3 4
2: يتغسل الكاسك
5: هو اذا يتنحى اموفيبل هذا يتنحى ويتغسل
2: واضح
5: ما اني معناتها اني معناتها نعطي رايي الشخصي معناتها في الحكايه هذيا ديما نلبس كاقول
2: ايه صحيح
5: كاقول خاطر تعرق هذيك ونغسلها
2: واضح
5: يقعد هذا يمضي فما شكون ما يلبسش راهو سي ان شوا في الاخر هو معناتها ما تلبسش ولكن هذا لافاب اللي يتنحى ما اني ما نحبش نحي والرجله وكتاحها والرجله مش باين
4: واضح تهلك
5: يدي فورمي كاي يدي فورمي ولا
2: يدي فما دي كاسك فونتيلي نتصور راهو فما
5: فونتيلي هذا تو كاسك فونتيلي
4: هذا في ايراسيون في ايراسيون
5: منا
2: واضح هذه فيها بلوتوث ولا البلوتوث كيما
5: انتركوم الانتركوم تزيدو انت هذه حاجه
4: واضحه حتى دي كاسك عملوا فيهم الارباك زاد
2: ايه
5: هو راهو شوف الانتركوم سي ان اكسسوار معناتها دو كونفور
2: سامي جوست سؤال مش انديسكري ا بارتير دو قداش مثلا هذه ا بارتير سومها دو
5: شوف هذه من الدار البي ام
2: ايه ا بارتير
5: بي بون في 500 يورو معناتها فهمت الحقيقه 500 يورو مي انت تنجم تاخذها مثلا بون هو سي با كونسي تشري كاسكو دو كاسكو
2: مستعمله خاطر عندنا هوني في منزل كامل
5: لا سي با كونسي
2: يبيعوا الاولاد
5: واش كونسي كونش تشري كاسك معناتها واحد مثلا لابسه مره ولا
2: اما سي با دوني سميره وتعرف بوفوار داشا في تونس
5: والله نعرف
2: معناتها انت بو عائله ولا فهمت 1300 توري راهم الاولاد راهو
4: 1400
2: راهو نحكي
5: هو غالي معناتها
2: غالي ليكيبون غالي
5: هو
2: تيجي ترسو من الموتور اللي راكب عليها ما تعرف
5: هو الى انفستي دون زين موتور حتى خا الموتور مش رخيص
2: راهو راني نحكي العياش معناتها نتاع الموتورات نتاع 3000 دينار 4000 دينار
5: باهي سامحني فما راهو دي كاسك هومولوجي ورخاص
2: ان شاء الله يلقاو ونعرف
5: فما 800 دينار
2: تاخذ ان شاء الله
5: موجود 800 تلقى موجود اي كل قدروا قدروا اما اني ديما نقول
2: ماذا بيك تاخو حاجه اومولوجي
5: يعطيك الصحه يرحم والديك اومولوجي كيفاش نعرفوها اومولوجي التيكي نتاعها هذه في الجيغولير تسمى هذه
2: مكتوب
5: فيها الاو هذه او شفت الاو هذيك وفيها معاها شيفر او 1 او 2 او 3 او 1 هي الان معناتها نيميرو دو بي اوروبيان
2: واضح
5: احنا النورم تاعنا توا اللي تونس تمشي به والنورم او سي او فما نورم دوت امريكا والنورم ديكيبمون دو كومبيتيسيون بلو ستريكت مي نو هذاك ماناش كونسرني بيه احنا توا في تونس احنا نتبعوا ديما لوروب في الهومولوغاسيون
2: واضح
5: دونك الكاسك يزم يكون فيه او وفيه معاه شيفر هنا او سي او واخر اومولوغاسيون هي 2206
2: كوميونيتي اوروبيان معناتها
5: باش تبدا واضح هو هذه معناتها كيما قلت لك هذايا الاو هي مع سيرتيفيكاسيون اوروبيان الشيفر هذاك هو البي نتاع
2: المصنع المصنع
5: لا لا مش صنع
2: مالا
5: اي مش مصنع معناتها السيرتيفيكاسيون نتاع البي هذيك
2: اه واضح فهمت فهمت
5: المصنع هو بي ان دبليو في ام ولا شوي ولا
2: ال اس ولا شارك
5: ولا شارك اللي هو مباشره معناتها فهمت التروا هي الكود نتاع البي هذيك التروا يذولي يذولي ايطاليا ولا فرنسا
2: واضح
5: مانيش حافظهم الحقيقه
2: فما صناعه صينيه
5: لا فماش
2: ما دخلوش على الخط مازالوا
5: عندنا احنا تو ال اس 2 سيتا مانتا فابريكون شينوارا
2: اه واضح
5: مي اومولوجي
4: في النور
5: في النور يعطيك
2: الصحه تو نتعلموا هذه لازم
5: احنا تو اللي يهمنا تو اللي تري امبورطون هو النور نتاعنا اس او اخر اومولوجاسيون هي 2206
2: واضح.
5: هي شنو هي 2206 هي ريفيزيون عملناو الكانت صحيت هي عملناو الكانت 2205
2: واضح
5: فهمت عملناو ولا بوت عملناو هي تقعد كل عامين عام ونص ولا ثلاث سنين يعملوا ريفيزيون شنو ريفيزيون
2: كيما الميزاجور
5: اي صحيح فهمت معناتها لومولغاسيون لازم تبوكتو فيها 2206
2: واضح سامي دونك كبشنا في الكاسكا وقال لكم ما تسوقوش من غير كاسكا يعطيك الصحه النصائح الثمينه استوفى مادام احنا مع بعضنا ناخذ ونعطيو في الكلام توصي على السياقه الحكيمه سيادتك
4: اكيد
2: الكبراج ليه اعطينا كلمتين لجماعه الموتويت
4: شوف
2: خاصه انت هاكا كامل قروان سوسه سوسه قروان
4: نحب نواجه نصيحه للشباب
2: اي استوفى راك مازلت شباب يا اخي حسسنا
4: نحكي على شباب
2: مهدي راه مهدي بيكي كبري راه مهدي بيكي كبري
4: راه اغزولي انا نوصي اني نعطي نصيحه للشباب اللي هو الشباب الصغير المتحمس اللي هو ميخو فكره اللي الموتور معناه اكسيلاتور
2: هاك شفت تو اللي تعدى بال
4: صحيت اكسيلاتور
2: تو
4: سوق بشهره تتركو نص يد وشلاكه ويكبري قولوا له رانا نخافوا عليك ورانا نحبوك ونحن كي ننصحوك رانا خاطر نحبوك انت عندك امك وابوك تعبوا عليك وربوك وقرأوك فهمتي ولا ما تفجحهمش فيك لذا
2: فهمت
4: ماذا بينا شويه مسؤوليه
2: شويه مسؤوليه
4: نقصوا الاكسيلاتور الزايد هذيك
2: خاصه السياقه الغير حكيمه لا
4: السياقه غير حكيمه وليكيبمون ثم ليكيبمون ثم ليكيبمون
2: ان شاء الله
4: وكلمه في
2: قولي قولي استوفى معاك قولي
4: المشكل نحن عندنا مشكل كبير في تونس اللي توسي يحكي زميل
2: سامي
4: يحكي على ليكيبمون لومولوجي ليكيبمون لومولوجي صحيح انا معاه ليك راهو غالي برشا
2: غالي ما
4: راهو باش تمشي تاخذ كاسك وباش تاخذ بلوزون وباش تاخذ بوت ودي غون في النور راهو برشا فلوس لهنا نورمالمون نحن من المنبر هذا نحن معناها نطلبوا من الدوله نتاعنا انها تلقى لنا حل في الحكايه هذه نورمالمون نحن لي زيكيبمون تاع سيكوريتي هذوما علاش خلصوا عليهم تاكساسيون
2: صحيح
4: خلاص علاش هو هي نتاع
2: انت نقص لهم في التاكساسيون باش تبدا هي في المتناول صحيح
4: نقص لهم في التاكساسيون ولا يا خويا 0% دروا دو دوان
2: وخاصة يا ستوفا وسامي كثروا يا خويا من المراقبه
4: هذا هو
2: راهو مش ما عادش مهدي مش ما حكيت كاسكا راهي تجاوزت
3: اربعه هو كبير برشا عائله
2: وليت راهو كيما قال لك سامي وستوفا بشارت وشوفوا زاد اش قاعد صاير في طريق
3: هرملة
2: والرود سانتور
3: قدام الليسيات مهدي تهور
2: توا ولاو ماك تعرف اخر عام وكل شيء وفي رمضان كلمات احنا نقولوا اللي غوديو يعرف سامع شو نحكيو ولا تحصيلوا ولا
3: فما عماد ودخل في بعضها فما حاجة توا احنا توا بدينا فيها وجايينها توا في الصيف بربي الطريق نتاع كورنيش سوسة بو جعفر راهو فما كياس في دو فوا دو باركين
2: يطلع فوق التروتوار
3: يطلع علاش تطلع فوق التروتوار بسكوتور ولا بتروتينات ولا بموبيل علاش هي ديجا كورنيش مجعول باش تمشي فاميليات راهو فما كيما تبدا عائله تبدا راجل كبير مرا كبيره تمشي على الكورنيش فما شكون اللي عنده صغير نتاع عام عامين قاعد يدفش فيه
2: في
3: الكورنيش انت اش معناها تطلع بسكوتور داخل زقزق ما بين العباد
2: اي صحيح مهدي
3: راهو الكورنيش ماهوش تاع سكوتور ماهوش تاع روتينات وماهوش تاع بسكلة
2: هو سامي مهدي كلامك صحيح هو علاوة على وجود الدوريات الامنيه في الكورنيش اللي يبدا من اول كورنيش فما دوريه وسط الكورنيش فما دوريه في اخر الكورنيش فما لي كاميرا يا خويا هاكو عندكم لي كاميرا اوت ديفينيسيون يا خويا اللي يطلع بالموتو يزقزق ما بين العائلات كسوا بالكواد كما قال مهدي ولا بالموتو يا خويا رجم الردع وديجا هاك تتعدى المعلومه في ساعه ما حضر روحك سنه باللي فو اللي باش يعملوه باش تضرب برشا سيركيلاسيون. يعطيك ساهم مهدي على النقطه اللي اثرتها. يعطيكم الصحه الاولاد بخصوص
5: هذا. يا عماد اخر نقطه
2: قول لي غدا غدا ماهوش باش يروح. شوف بس ليه لازم باش تجيبو باش تجيبو باش تجيبو. اسمع علي بودك قريب يرقد الراجل باقي ما حبش يسيب. صديقنا من طبولبه يتغش علينا جماعه طبولبه. قول لي
5: حبيت تقول شوف راهو المطار معناتها افيك موتو

0: جوش
1: واضح.
0: علاش قول قايل انت؟ اعطيني علاش.
1: والله ما
0: نعرف ليه.
2: والله ليه حطني راس راس
0: بس خلينا نكمل مع
1: الناس.
0: مثلا في اللي فيراج احنا اللي موتار وقتنا باش ناخذوا فيراج ا دووات اون دوا سي ديكالي ا جوش.
1: صحيح
0: ا جوش دي لا بوند با دي سونس اوبوزي على على جوش دي لا بوند. دونك انت كي دبل عليا في الموند نتاعي نجم ماني نمشي ناخذ الجوش باش ناخذ الفيراج تدخل فيا من التالي.
1: فهمت
0: به. حاجه اخرى اخر حاجه المطار ينجم يمشي ادروات في حاله برك وقت اللي يبدا الكياس دوبل سونس مي سون تراس معناتها
1: سون تراساج اي من غير تشوير
0: نقولوا بالعربي يمشي على اليمين يمشي على اليمين نتاعو سون تراس يمشي على اليمين نتاعو
1: يحب يطبق قوانين بلجيكي عليه
0: هذاك هذا انترناسيونال
1: معناتها تعمل لي كل شيء عمل الحكايه على تاريخ الجمعيه على الخرجه على الكاسكا على لوتويكون
0: مازال برشا
1: لا ماشي ورقه حمراء يزيد سامي بارك الله فيك سامي بفرج محليه الباساج نتاعك لا لا العفو انت ضيفنا العفو خويا مرحبا بيك اي حاجه تقدم الافاده للساده المستمعين مرحبا بيك وخاصه صحتهم وسلامتهم قبل استوفى يعطيك الف صحه ان شاء الله بالتوفيق تحيه لك انت من خلالك مدينه القيروان عاصمه الاغالبه وسلام لخويا على خويا بالمناسبه نعزيه خويا اخونا وصديقنا معز في وفاه اخته ان شاء الله اخر الاحزان يا معز وان شاء الله ربي يرزقها الجنه تحيه لكم يسمعوا فينا نخرجوا فاصل مع سامي ونرجع بعد شويه تو بالحق عاد نمشيو مع مهدي دويك وعلي بودقه

0: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحات، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الديل الحرفة هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
1: رجعنا لكم، أهلا بكم ناس كل. نوصلوا مختلف فقراتنا في سبيد لليوم لحد 3 ماي، باش نمشيو في أعرف كرهبتك مع الأولاد علي بوداغا مهدي دويكش. نحكيو المرة دي على حاجة تخص موتوريزاسيون، هي ظاهرة كومبليكي شوية، ما تفسروا هنا الأولاد. أعرف كرهبتك، أعرف كرهبتك. أهلا بكم مهدي، أهلا بك علي. سافا
2: لبس سافا لبس
3: سافا سافا الحمد لله الحمد لله.
1: أمور كانية
3: الحمد لله.
1: اليوم فاش باش نحكيو علي؟
3: اليوم باش نحكيو شنو هي الاسباب اللي تنجم تتسبب في المونك دو بويسونس موتور. معناها انت تبدا تمشي في كهربك تحسها رزينه، تحس الموتور مش قاعد يعطي في روندمون باهي،
1: ما يجاوبش،
3: ما يجاوبش بارابور الاكسيلراسيون. توا اليوم باش نطرحوا شنو الاسباب اللي تنجم، هي برشا اسباب، مش نحاولوا نطرحوا معناها لي كوز برينسيبول اللي نجموا يتسببوا في المشكل هذا.
1: واضح علي، تحكي تو موديل كونفوندو نتاع كرهبة
3: بيان سور،
1: معناتها تنجم سير
3: موتور ثيرميك
1: باهي اسونس يوم خي فهمت عمل هكا قال لي بين معناتها ما
3: تقوليش طايحه شارج
1: لا ولا لا ولا اسمعني، قاعد تجي في سيارات كهربائيه ومش باهي لك، راه عندك برشا عداء يوليو يا ودي رد بالك، جاي موديل كبير او مزيان زاد في الالكتريك
3: قناعات.
1: لا لا فدك معاك علي،
3: لا لي موديل الكتريك يعجبوني، نحب نكتشفهم، نحب نسوقهم. فما حاجات مانيش مقتنع بها الاكثر اقل
1: هكا. طبعا بعد نحكيو في الاوف على جديد في عالم الدرجات، في عالم السيارات الكهربائيه. ما دي انت تحس بعض الموتور يرخ ولا كيفاش نعرفه؟
2: بالطبيعه بالطبيعه اخي، توا كهرباء مهما كان هي اخي شو لي كومبوزون، نقولوا السيستم، سيستم تاع تاع الموتور، تاع فونكسيونمون تاع الموتور. اما هو شو من تقل الكربيرون، من
3: هو الموتور
2: الكربيرون
3: بتاعه كيفاش
2: سمع
1: كهو قريوني درسته في الفيزيك
3: الموتور. الموتور هو كيفاش يخدم، فما كاطون يصيروا في وسط الموتور باش يصير لو ترانسبونسيون دو موفمون من لوريزونتال للروتاسيون. انا ملي يولي يكونوا دي بيستون يطلعوا يهبطوا، واللي فما موفمون دو روتاسيون خارجه من الموتور تهز لل بواد دو فيتيس باش تدور، باش تدور العجل. احنا جينيرالمون نقولوا الموتور يعطي 4 طون اللي هما شنو هما، اللي هما لادميسيون والكومبريسيون والكومبريسيون ولا ليكسبلوزيون والايشابمون. لادميسيون اللي هو شنو، اللي هو فما هواء وكربيرون يدخل في وسط الموتور. الكومبريسيون شنو، اللي هو يزم يصير ضغط للهواء والكربيرون مع بعضهم للموتور، اللي هو كيفاش يتسكروا لي سوباب فوسط الموتور والبيستون يطلع يضغط يضغط على الكربيرون والهواء في في
1: الشامبر. اللي عاملين باك لاتر وباك ايكونومي ما يسمعوش البرنامج جماعه التكنيك،
3: سهل سهل
1: سهل علي زيد عقد هالي.
3: ومن بعد شنو، ومن بعد يصير كومبسيون في الموتور مازوت، معناها يصير ضغط لذاك اللي يترشق المازوت وتصير الاكسبلوسيون
1: والسوباب يطلع
3: هكا، السوباب يتحلوا ذوكم باش يدخل الهواء والكربيرون
1: والاربركه
3: لا يدور لي سوباب.
1: ايه هكا هو علي، انت ما خوفني على قد فهمي.
3: احنا قلنا فهم الموتور فيه 4 طون
1: باش
3: شنو، لادميسيون الكومبريسيون،
2: لادميسيون هو الهواء،
3: هو هو الهواء اللي يدخل الموتور، الهواء الهواء والكربيرون، الهواء والكربيرون منين يدخلوا، كيفاش يدخلوا الموتور، هي لانجكسيون من لي زانجكتور، والهواء اللي يدخل من الفيتر والكور بابيون وكل.
1: هل شنو اللي يخلي ريجيم موتوري يطيح كما قلت ولا يرخ مثلا؟
3: كي يبدا فما عامل من العوامل باللي كاطون هذوما ما يمشيش بالكدا،
2: ينجم
3: يكون الكربيرون مثلا مش واصل الموتور بالكدا، شنو يا انجكتور مضروب يا ترومبه ضعيفه يا بومبا ايسونس هذا
2: ولا فيلتر زاد تاع الكربيرون
3: ولا فيلتر مبوشي يولي النيفو تاع الكربيرون واصل ناقص. هذايا نحكيو او نيفو تاع الكربيرون. نجيو للهواء. الهواء ينجم يكون فيلتر مبوشي كور بابيون يوصل.
1: فما برشا اسباب
3: بيان سور. فما برشا اسباب.
2: الفيلتر تاع الهواء ينجم يضعف الموتور
3: بيان سور
1: بالاليميناسيون معناتها علي بالدياغنوستيك
3: بالدياغنوستيك بالخبره الصناعي اللي باش تجيه البان باش يعمل دياغنوستيك بتاعو ساعات بالاباري دياغنوستيك تلقى كود ديرور تنجم انت تمشي تشوفو. هكا علاش احنا نقولوا كي تهز كرابتك الدياغنوستيك اخ اعطي وقت للصناعي ما تشدلوش راسه وتو تقولوا نحب كرابتي.
1: فهمت. وانا قلت وانا سميتك وقت قلت لك الكور بابيون زاد فيها
3: كور بابيون يعدل كميه الهواء اللي باش تدخل الموتور.
2: اي
1: فهمت. ورخت كريمون وقتها ومره زاد رخت قبال صبيت الطيسون سبابا
2: كور بابيون اللي
3: يوليو لي زانجكتور وقتها مش قاعدين يضخوا في كونتيتي باهي من المطعم تاع ايسونس
1: باهي. وعلي ومهدي اسكو هذايا كي يرخ الموتور تفيق بها في لي لونغ ديستونس ولا حتى في وسط البلاد معناتها كيفاش تفيق؟
3: سامحني انت كرهبت كي تخدمها تسوق فيها عام وعامين وثلاثه
1: ايه.
3: لو جور جي
1: اللي قويه هذيك تطيح نتاع
3: تحس انا نقول لهم كرهبتك عباره ما سامحني
1: ما تجاوبش
3: معناها تستعمل فيها كل يوم النهار اللي باش تتبدل باش تشلق بها
1: ايه.
3: صحيح ولا اي فما دي معناها فما
1: عباره لسامي نهار الجمعه العشيه يرخ كيما توي
3: فما حاجات انت فما معناها يشعل لك تيمون تشيك موتور اكسيليراسيون تحسها في الهواء في الفارغ خضه في الموتور هذوما معناها ديزانديس تمشي لازمك تفقد كهربتك اللي انت عندك اشكاليه يقول لك تعرف اللي انت عندك اشكاليه في كهربتك
1: واضح
2: مثلا اذا كان الريجيم يده مش راكه
3: تلقى القوي تطلع وتهبط
2: موتور
1: صحيح
3: موتور ايسونس تخدم كهربتك الريجيم راكح في الرالونتي نفس طور بار مينوت صحيح ولا
1: اي
3: كي تبدا الريجيم طايح ولا طالع ياسر عندك اشكاليه ماهيش نورمال
1: فهمت
2: ينجم يكون بوجيات
3: صحيح دي بوجي يعملوا
2: بوجي اللي البوجي ساعات كهرباء تخض ولا كي تبدا كهرباء كبار من سي سيلاندر تقال كهرباء كي ترشق ريت ساعات كهرباء كي تنزل تحس اللي فمك الطاق تاعك ما ترشق هيك شنو هيك فما كاربيرون اللي هو اكثر
3: مش قاعد يتحرق
2: فهمت
3: فما سانكرونيزاسيون ما بين الانجكسيون تاع الكاربيرون ولا ليماج تاع البوبين اللي هو اللي فيها البوجي
2: هو سيستم كله لازم
1: يمشي سانكرونيزي
2: يقرا بعضه
1: اما مهدي وعلي خدمه انا خدمتهم تفهم اكثر مني بيان سور و سا سو فوا il faut pas s'affoler ما تخافش ولا
2: بالطبيعه
1: ما نقولوا ما تخافش
2: بالطبيعه خي لازم ويجي كلها اونترتيان تو اللي يحكي لك علي ما الى سيست اللي لازم فما اونترتيان بوجيات في وقتهم لازمهم يتبدلوا في وقتهم
1: فيلتر اير
3: حاجه اخرى زاده بالنسبه لبوجي فما عرضني تاكسيست في تونس هو الجمعة اللي فات بدل بوجيات بونش متاع كرهبته
2: اي
3: اثروا له على
2: يركبوا
3: هما ايريديوم وركب بوجيات عادي
2: أي.
3: اثروا له على الكونسوماسيون كهرباء ولات تخض خرج في الدخان مشاكل ولات في كرهبته خسر نهارين خدمه في جرة بوجيات الخاص معناها كرهبتك انت تستعمل فيها ما تستخسرش عليها الحاجه اللي لازمتها
2: هو خاطر بوجيه اليوم تعمل 40 دينار
3: 40 50 دينار
2: الاخرى ما 10 دينارات الاخرى 10 12000
1: اما هما علي فما برشا عباد تستحايل بكل
2: سنه فالركبين تركب اما همش فرد
3: الفيرون همش ما تعطيش الرومبون اللي حاجته به الموتور فهمت تولي فما مشكله تاع كونسوماسيون في الموتور برشا مشاكل تخسر معناها مشيرتين
1: متى يكون باش يربح اكل بارتي اللي ربحها في السوم باش تعاود نرجعوا لها
3: يخسر نهار
1: وكيما قلت انت
2: شفتوا فيلتر اير
3: فيتر اير كي يتبوشا خايب
2: أي.
3: في حاجه اخرى زاد بالنسبه للفيتر فيتر الهواء
1: بربي
3: ما تضربوش بالكمبريسور راهو البابي فيه نقب
1: يعني
3: يفلتر الهواء يدخل لك هواء نظيف لموتورك ويشد التراب ولا
2: الغبره
3: إذا أنت ضربته بالهواء باش يتحلوا نقب هذوك باش يولي يعدي هواء وتراب
1: صحيح
3: تنجم تسبب لك حتى في كاس موتور لو تولي لك معناها يولي تراسيلو في ريفيزيون موتور وجود سيغمون وشوميزاج للبيستون معناها
2: إذا كان يدخل التراب الموتور البلوك سيء ماشي سي يخسر موتور.
1: فهمت بربي جوست ملاحظه خاطر فما فما فما قطعه جات في مخي. هل الرخه نتاع الموتور ما عنده حتى علاقه الكاتاليزور؟ لا
3: كاتاليزور عنده دواء.
1: شفت قلت لك نفهم في الميكانيك يا اخي راني وحدي من غير فوسكا.
3: كيبدا الفيدر تاع الكاتاليزور مبوشي يطيح الرمونت الموتور
1: واضح.
3: كي يبدا صوند صوند اكسجين ولا صوند لي صوند اللي راكبين في الكاتاليزور مضروبين الكالكولاتور يعطي ميساج ايرور تولي عندك مشكله تاع تيراج. زيد
1: فهمت هذيك هي كلمه تيراج صحيحه عليه اللي قلتها.
3: هو هو هي هي هي توت سلسله مربوطه ببعضها اذا تمست حاجه راه تاثرك على الموتور
1: على الاخرى.
3: اي تحافظ على كرهبتك تعمل اونترتيان في وقته ما تصب كاربيرون كاليتي باهيه ما بقلت ربي ما تخافش.
2: راهو حتى زاد في الالكتريك راهو
3: كيفاش
2: في الالكتريك تبدا فيشه ماهيش راكحه ولا مش نظيفه ساعات تلقى فيشه ما الفيشه نتاع البومب بومب ايسونس
3: بيان سور كي بدا عندك باني الكتريك ساعات تحط هي باني الكتريك معناها في موتور تيرميك تصير تصير باني الكتريك تحط لاباري دياغنوستيك يقول لك مثلا معاش يعطيك كود تاع مشكله في البومب دانجكسيون تبدا البومب لاباس عليها ما هي فيشه سافا با.
2: اي
3: لاليمونتاسيون للبومب ماشي ماشي مريقلة لاليمونتاسيون للفيشه تاع الانجكتورات زاد كيف كيف انا هذا
1: انا سمعت بهدي كي قال في الالكتريك قلت خير كهرباء الالكتريك تحلها الرجيم يطلع يحكي على حاجه على حاجه اخرى
3: تماما.
2: لا خاطر فما فيشه الفيشه ساعات تعمل طول المده تعمل كالكير فيشه ما البومب بومب
1: ايسونس فهمتك اي
2: بومب ايسونس فيها فيشه
1: واضح
2: الكور بابيون في فيشه معناها لي بوبين اللي فوق البوجيات فيهم لي فيش نتاعهم ساعات فيشه تلقاها راكبه اما ماهيش
1: تعدي مع بالوزور تعمل كالكير
2: اي تعمل كالكير كل شيء ما تعديش
1: واضح
2: لازم حتى هيك من مده الاخرى فما كالفشفشه نتاع الكونتاكت هيك نتوير كونتاكت ينظفون باش تولي تعدي
3: تعدي بون هذوما راهم ما يصيروا مهدي كان في انا وقت اللي تصير بان تصير الانترفونسيون هذه ماهيش دين مانتونونس بريفونتيف هذه كوركتيف. انا كتربه كهرباء قديمه وماشي ادرى قداش من 100,000 كيلومتر يصير فيها بان كي من هكا كيقى فيشه سافا با بيان سور باش يدور على الفيشات الكل ينظفهم له ولا يتفقد له لي بين اللي راكبين في الفيشه والخيوط ويتفقد له الانستالاسيون الكتريك تاعها.
1: دونك كيما قال علي غيان نوفو لونتروتيان
3: هو اللي هو هو هو عمر الكهرباء.
1: فهمت
3: هو اللي بالحق يحكم لك في الليتا تاع موتورك وفي عمر كرهبتك.
1: واضح سينو طبعا بعد احنا ان شاء الله ما ترخش بكم موتورات سينو كان رخ بكم موتور نعطيكم نمرو علي ولا مادي ميساش نقول نمركم ولا تفاجعوا بس نفدلك يا مادي نفدلك شد فرا. دونك سامي نخرج بوز صغيره ونرجوكم بعد شويه في كرهب انتيكا مع مهدي دويك شحكينا المره دي على العملاق الروسي
2: لدى

0: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروجرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لإسطنبول، أنطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهره. وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزه، بوكينغ 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل انحاء الجمهوريه. باش تحجز فواياجك ولا اقامتك كلمنا على 92 888 401، والا 56 360 360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينغ 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة.
1: سبيد. رجعنا لكم دونك باش نحكيو في كره بنتيكا مع مهدي. نمشيو أول مرة، مش أول مرة، ثاني مرة بلتو يخذنا مهدي موديل تري غار اللي هو اللادا السيارة الروسية، احنا نقولوا التي لا تقهر لانكروفابل. نمشيو مع كره بنتيكا. مهدي بيك، اهلا بيك،
2: شحوالك؟
1: صافا، صح الحجامه الساعه بالمناسبه
2: صحة.
1: اللي ما شافوش مهدي نجم يدخلوا على ستريمينغ
2: تبع اللادة تبع اللادة
1: راني لابده جايك بالذمة
2: تبع اللادة
1: تبع اللادة
3: بيشوف له كهرباء سريعه مش يروح في ساره
1: شو على سريعه ولا لي بي. انت اليوم اخترت لنا اللادة،
2: هي اللادة هذه
1: 2102
2: اي هي لا فاز 2101 و02.
1: اش معناتها مهدي فاز في اسيد خذ ولا ليه خذ قريتها
2: عملوا عام 1970 كي عملوها ما زالونيش
1: باه مش مشكل
2: حبيبي يسميوها لا جيغولي اوسي
1: جيغولي اي
2: لا جيغولي اوسي
1: باه
2: باه هي ال 2101 هي الكهرباء اللي لا برلين
1: بيه؟
2: اللي كهرباء نورمال
1: ما خسرش عليها برشا
2: 2102
1: مهدي ما هكا صورها ومشي
2: هي عرفتك
1: الروسي ما الروسي في الدين
2: اي كيما احنا صغار وقت نصوروا كهرباء
1: سير على الاخر
2: اي احنا صغار كي قلنا نصوروا كهرباء هذيك هي المربعة هيك
1: انت كيف جاي مخك تجبد لها اليوم فما كعبة راهي تدور
2: مو احنا الجمعة اللي فاتت حكينا على سكودا
1: اي دي تقرب تو الاسيا
2: الجمعة
1: الجاية جيب لي كهرباء ما فازت انا
2: اللادة هذه راهي خدمت على الشاسيه نتاع الفيات 124
1: صحيح تشبلها اي
2: هي تخدمت على الشاسيه نتاع الفيات 124 طلعت شي خذيت المعمل اللي يعمل بتاع البرودكسيون

0: روسيا بعد على بعضهم، انا تلقاه ما بين جار وجار فما 20 كيلومتر 30 كيلومتر.
1: روسيا انت هما
0: كهرباء خدموا ميكانيسيان
1: بيان سور،
0: معناها كهرباء
1: انت كان جاي عليه بودقه في روسيا راه بطل
0: بالضبط.
2: حبيبي
0: ما كهرباء ما تسحقش الميكانيسيان، ما لازم يهز عليها الدنيا الكل ويقضي بها الاشوال كل
1: شيء، وما حتى تبينهم قويين
0: وتضاريس.

0: الكهرباء.
1: هي هي تخدمت من 1970 1988 18 سنه قاعده تخدم. خدموا منها 8 ملايين و 846 الف
0: عادي مقارنه بعدد سكان الاتحاد السوفيتي وقتها
1: بالضبط. اما طلعوا موديلات اخرين من نحكيوا احنا على هذا الموديل هذا الاولاني 21 زروا بعد عملوا فما موديلات اخرين يشابهوا لل عرفت كل فيرسيون اخرى.
0: اه فهمت
1: قاعدوا
0: دي ديريفي نقولوا
1: قاعدوا يجدوا. اما لادا هي قاعدة اكثر كهرباء منها صحيحه معناها اللي ما يسحقوش لاتولي لا ميكانيسيان
0: هما كرهبهم حتى نتفرج يعني في الدوكيومنتير رويسا ما فيهمش منظر. اما تطلع برجوليه مهدي ميكانيك صحيح
1: اي
0: ميكانيك صحيح
1: أي.
0: غير عادي هما كاسحين رويسا حتى في طبيعتهم
1: بالضبط بالضبط ما
0: سون تري دور
1: وتحس اللي حتى كي وقت اللي يبدا يستعمل في الميكانيك ما يرحمش ما هذه ريتها كهرباء نورمال كهرباء نورمال برلين يا عبي عليها ترناطه ما يقلقوش
0: ما فيهمش برشا بسونات زاد مهدي ولا
1: ما فيها حتى شيء
0: هي لندا دخلت لتونس تذكر وقت من الاوقات علي ما تعرفها المكان
2: 2017
0: ما فيش اوبسيونات للمانيوال بالار وقت دون معناتها بيزار
1: بالضبط
2: خدمتش برشا وقتها
0: ما خدمتش برشا المهم ما يعرفوهاش
1: اما والله اسبانيا راهي نجحت
2: لا فما عباد حموا عليها وخذاوها
1: نجحت
0: وقلت احنا مشكل يا علي ويا مهدي راني انا هاني في الدومين خموا في الغوفونت راهو تونسي كيشري كهرباء 80% خمم البيوع كان مخممش في الماركه يخمم في اللون
2: خالفك في الراي هذا خاطر وقتها خرجت بسوم معقول وبارابور على الاسوار بعدها بثلاث سنين وقتها صارت زياده كبيره في الاسوار تاع في الكره تاع الكره 2017 2018 الاسوار معقوله حتى يتباع بسوم معقول
1: راهو اسبانيا راهو الجماعه اللي مغرومين بالسهره لا دانيفا تحل الثنيه تعرف ما تحل الثنيه ريت وريت بالنسبه للكرهب انا اللي الكرهب انا اللي لوند كروزر الباترول الرزينه 3 ترانت رزينه من 2 ترانت و700
2: الاخرى شاسيه
1: والاخرى شاسيه خفيف
2: شاسيه خفيف
1: شو يعمل تمشي هي من الاول باش
0: ماش موجوده عليه في تونس لا ده ما ني با ان بلو كوميرسياليزي
1: هيك يقراو
2: بها وكيل سيارات وقت جابها
0: جابوها ارتيس رونو
2: اي رونو جابوها
0: بعد نحات
1: قلت لك يبعثوها من الاول لا لا ده هيك خاطرها خفيفه يقراو بها النوع الرمل
0: كما الخشاش
1: يحلوا بها ثنيه اي يحلوا بها ثنيه لنا في تونس ما انا
0: فهمت
1: ديما تمشي هي من الاول
0: اما مهدي انت تعرف لي غالي ما عندكم ما فماش تاريخ تاع لادا في الراليات
1: ها ما خدمتش برشا
0: حتى دبليو ار سي
1: ما خدمتش اما هذه
0: صحيت
1: عملت دريفت وعملت
0: دي شو وعملت
1: خاطر هي بروبولسيون راهي تو هي موتور اليتر 2 اليتر 2 اليتر 2 اليتر 3 1200 و 1300 سنتيمتر كوب الموتور من القدام ما هي بروبولسيون
2: بالبون اريير
1: بالبون معناها في الدريفت وفك الشو
0: تلقى روحها
1: تلقى روحها
0: فهمت
1: كهرباء ما فيها فيش الكترونيك لا حتى شيء ديريكت معناها الكوبل تاع الموتور ماشي ديريكت في العجالي معناها
0: قداش مهدي عندكش فكره سومها وقت اللونسمون تاعها ولا صعيب باش تلقى لي سومها وقتها دون لو طون بالروبل نتصور وقت قبل ما العمله الروسيه هي الروبل قبل كانت هذه حتى لتو حتى لتو ماهوش
1: 4000 و5000 روبل
0: ايه
1: ما هذه 1970
0: تبعت دون لو طون
1: ب 4000 و5000 روبل
0: واضح
1: ما انا وما عاش الروبل
0: قداش بالفلوس انت عاد عندك اصول روسيه
1: شو عندي اصول بالنسبه لتوصل كهرباء اليبوك توصل 100 اكثر من 140 كيلومتر في الساعه
0: مي دون لو طون
2: 5000 روبل
0: اي وي ودي هاو التكتي
2: بفلوس نحن 194.75 دينار معناها ما يقارب 195 دينار تونسي توا
0: اي
2: حاليا
0: هو شو ما طايح
1: اي ما
2: قبل عام 70
0: فهمت
2: عام 70 معناها 195 دينار تونسي
1: شوف انا كي نحكيو اللادا من لافاز 2101 هي هذه الكهرباء البرلين نورمال
0: فهمت
1: وفم ال 2102 هي البريك الفاميليال هيك البريك
0: ستيشن باجن احنا اس دبليو في
1: هذه زادت خدمت اون باراليل مع 1970 ونجحت زادة
0: فهمت هي الكهرباء لادا

0: ما عندي فيها منقول كاسحة مزيانة ما باش تقول العبد أنا راكب في فاز هو المدير معناتها ديجا احنا في تونسي تنمر على عجلة.
1: اي
0: ما هذه فما كعبات لا يدوروا في سوسة
1: فما
0: اي اما العباد ما تعرفهمش
1: فما
0: فما سمكة زادة فما تلبو فما اللادة ريت كعبة اللادة
1: فما اللادة فما
2: حتى اللادة اللي في 2000 اللي تباعت في 2017 موجود منها
0: مازالوا يدوروا بيان سور
2: اي موجود منها
0: اي فما شكون حدا راكب العجلة من تالي وراكب سلوم ومغروبها شوفها في الزون توريستيك مزيان على كوكيت مزيانة 4x4 كاسحة بيس دو روشونج ما عندي حتى فكره بالحق بكل صدق ما راني ما نصورش
1: هي نتاع نتاع انسان حاش كهرباء صحيحه وما يستحقش لي كونفور ولا كليماتيزور ولا
0: هذوك متسميو زايد
1: ما انسان مثلا تعرف معاش الراه الراه تصلح واحد يا عنده شوانط وكل شيء من يمشي مقاولات يا واحد تلقى عنده ثانيه هيك يعملها كهرباء نتاع الثانيه
0: فهمت ولا الصحراء مهدي بيان سور
1: ما عاد ما واحد يبدا عنده ثانيه يعملها كهرباء نتاع الثانيه
0: واضح
1: تحمل تحمل الرزن وتحمل ال لوجور لوجور معناها ما تكسرش فيها
0: فهمت من هنا المره الجايه اخترنا موديل اخر هكا قاعد تقرب انت تو تعطيك موديل ايراني ينجح احكينا عليه والله بالحق نحكي بالرسمي والله اللي خذيت منه الوليس
1: 79
0: نسيت اسمه والله هو موديل ايراني انا نسيت اسمه المره الجايه حكينا عليه
1: راهو الايران خدمت حتى البيجو
0: هو مع الحرب هذه كمل احكينا على ايران فمش كهرباء اسمه هرمز
1: مريجلي ايران عملت رينوفاسيون تاع برشا موديلات بيجو راهو ايران
0: ده؟ من لحد جاي ان شاء الله باش يجي الدات احكينا على كهرباء ايرانيه او من توا باش تعمل برشا بوز انت باللي موديل يعطيك صحه مهدي برافو على اللادا الاختيار الناجح والموفق ميرسي علي هكا عاونتنا على الاقل شويه شويه في اللادا وين تنقلاتك ولا بحذانا الجماعه هذه
2: باش تنقلوا شويه
0: باش تنقل هكا هو يعطيك صحه علي ان شاء الله ربي يوفقك في المهمه اللي انت فيها تو مهدوج زاد ميرسي بوكو تحياتنا الحبوب مستمع وفي وليك انت سوق بثبات وسو سلامات ميرسي سامي في الكونسول من وراء الميكرو تحيه اللي يسمعوا فينا الكل سوق بثبات وسو سلامات من الاحد الجاي نحييكم باي باي الى اللقاء

0: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
1: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
0: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، لما العثور على همزة عالمية، دور توا توا على يسار ونمشي الكونفي مارك موبل.
1: أيوه، إيش لقيت غادي قل لي ترى؟
0: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين وميتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرار، الحسبة هذه قوية على مخي.
1: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين
0: أكيد. وزيد اللي فغيزان لتونس الكل، ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
2: كونفي مارك موبل، الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
3: سبور نيوز.
4: أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز. نبدأ سبور نيوز برابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونحكيه أكيد على برنامج مباريات اليوم الأحد 3 مايو، البرنامج اللي يكمل وضعينات الحكام باش يكونوا على النحو التالي. اليوم الأحد 3 مايو، نادي الفريق الملعب التونسي نضال الطيف، الفار ميلوسيف ووسام بوغطاس، نادي سفيقس الأولمبي البيجي سيف الورتيني، في الفار مجدي بلاغة زيادة ضوي ومستقبل غيب شبك القيروان وليد المصري، في الفار خليل جري عمر ريحي اتحاد بن قردين مستقبل سليمان بديس بن صالح، في الفار حسني نيلي ومحمد وعبيد. نهار الاثنين 4 مايو، الاربعاء متاع العشيري هو غدوة، شبيبة العمران درجة تونسي، محرز المرقي، في الفار هيثم غيراد غسان مطاوع، نادي البنزرتي مستقبل مرسى وائل العجنقي، في الفار خالد غويدر رياض بوشلاغم اتحاد مناسيري نجم متلوي الصدق السلمي، في الفار امير العيادي وسيم عمارة، وترجي جرجيس نجم الساحلي اشرف الحركيتي، في الفار نلقاو ايمن نصري وهدى عفينا. النجم الذي لسه اختتم اليوم الصباح تحذيرات وبجراء اخر حصة تدريبية في مدينة سوسة، دارت في مقر النادي ملعب محمد معروف اليوم الصباح في حدود 11 متاع الصباح، ومن المنتظر انه يكون اول ظهور رسمي لمتواصل ميدان الشاب علي جابر في تشكيلة فريق النجم الرياضي الساحلي، اللاعب يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي. باش نحكيو على فريق المستقبل الرياضي بغيبس، ونحكيو تحديدا كذلك على مغادرة المدرب محمد التمساني اللي قرر الانسحاب بعد نزول الفريق الى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ومن المنتظر ان يواصل صالح داي كخطة مدرب، وهو يشرف خطة مدير فني في الفريق، وصالح داي بيشرف على الفريق الى نهاية الموسم بداية من مباراة اليوم امام جي اس كاي، يساعده كل من احمد بوريشة، سليم غليس، صبري بنوس وكمال عبد المومن. تشهد تشكيلة الملعب التونسي عودة ثنائي الوسط يوسف السعفي وماتن داو بعد استيفاء عقوبة الانذار الثالث في المقابل الفريق يغيب عليه المدافع اسكندر إسرائيل بداعي الإصابة. أعلنت الهيئة التسييرية لفريق مستقبل كاسرين توصل اتفاق مع المدرب فاروق الجنحاوي لخلافة عثمان الشيبي على رأس الإطار الفني للفريق. كانت الهيئة التسييرية للمستقبل وصل اتفاق بإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب عثمان الشيبي لأسباب شخصية تخص المدرب. النادي الافريقي يسترجع خدمات اللاعب ايمن الحرزي بعد غيابه على مواجهة مستقبل سليمان بسبب ارهاق عضلي تعرض له في مواجهة الشبيبة، في المقابل يغيب على الفريق الجناح الهجومي حمزة الخضراوي بسبب عقوبة الانذار الثالثة. الحكام امير لوصيف حكام مباراة البارح بين تقدم مريدي بسقيد دير وملعب الغيبسي دون إصابة مدرب تقدم مريدي بسقيد دير يسري بن كحلة بقرورة مياه دون تسجيل ضرر ودون الحكم كذلك على ورقة المباراة دخول محب للملعب الغيبسي خلال الشوط الثاني ورمي الشماريخ والمفرقعات داخل الميدان. المحامي الأستاذ مود نحكيه على بن فرحاد المحامي نادي الإفريقي في تدوين عبر حسابه رسمي في الفيسبوك أكد الإفراج على جميع الموقوفين خلال مباراة كرة السلة من فتح الرباطي المغربي في المغرب في إطار مسابقة البال بعد تدخل من سفارة تونس بالمغرب القنصل ووزارة الخارجية. هذا من خلال تدوين قام بها تومي بن فرحاد محامي النادي الإفريقي. في نفس الإطار فريق باب جديد وصل اليوم إلى مطار تونس كارتاج الدولي قادم من المغرب وأكيد بعد راحة خاطفة باش ينطلق في الاستعداد لمباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة أمام الاتحاد المنسيري يوم 9 مايا. نخدموا الاسبور نيوز بأبرز مباراة دور خارج تونس. بورنموث في بريمير ليغ يواجه كريستال بالاس 7 دقائق لعب 0-0. مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد ليفربول 7 متاع العشية استون فيلا توتنهام في ليغان الفرنسية 0-0 بين ليل لوهاف 4-4 اوكسير اونجي باري اف سي بريست ستراسبورغ تولوز 8-4 ليون تواجه رين في السيريا الايطالية 0-0 بين بولونيا كالياري 1-1 ساسولو من الميلان 6 دقائق لعب اليوفي فيرونا 5 متاع العشية 8-4 الانتر تواجه بارما في الليغا الاسبانية 48 دقيقة لعب سيلتا فيغو إلشي 2-1 3-4 خطاب في رايو فاليكانو 5.5 ريال بيتيس ريال اوفيدو 8 متاع العشية اسبانيولا ريال مدريد. كان معكم بشير دياب في سبور نيوز. أكثر تفاصيل تلقاوها على صفحة غنوز اف ام على فيسبوك. شيماء البوبكري في الإخراج فينا من اسكول سبور نيوز.
5: تسمعونا على 105.1 في سوسة الحمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى غنوز اف ام فنت إذاعة الموجات الإيجابية موجات.

بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر فكاية وربحني انا متباسي تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير انا نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

في سوسن، حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى كنوز افام فنات. إذاعة الموجات الإيجابية.

في سوسن، حمامات وزغوان، وع 98 في المستير والمادية، وعلى كروز افام فنات. إذاعة الموجات الإيجابية.

تسمعونا على 105.1 98 104 FM وعلى knoozfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية.

في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي سوشي اكسبسيونيل كوزين ازياتيك رافيني اوتر سافور ايريزيستيبل منو فاريي بواسون كوكتيل اي كافي وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي مرحبا بيك في ساموراي Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samurai Lounge.

0: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروجرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة.
1: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
2: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
1: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ومشي الكون في المارك موبل.
2: ايوه، ايش لقيت غادي قل لي ترى؟
1: لقيت سالونيت بمليون و200، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي الين الخلاص يوصل 60 شهر. ايرور، الحسبه هذه قوي على مخي.
2: اي ثبت لي يا لالا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعما يعني 5 سنين.
1: اكيد، وزيد الليفريزون تونس الكل، ازرب يا حموده قبل ما يفكولك الساله اللي عجبتك.
0: كون في مارك موبل الحسبه سهله، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهوريه. كون في مارك موبل وجهتك الصحيحه، الدار مريحه.

0: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
1: كيفاش قتلي؟ إيش فما زيدة بعد اللي جاي في الإشهر الأخر؟
0: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريس ودي للحديد جلفانيزي للينوكس. ونزيدك الزيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جلفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش، وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي، واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
1: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب رومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
0: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، وحدة

في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي سوشي اكسبسيونيل كوزين ازياتيك رافيني اوتر سافور ايريزيستيبل منو فارييه بواسون كوكتيل اي كافي وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي مرحبا بيك في Samurai Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samurai Lounge.

0: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة 360 درجة.
1: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
2: كيفاش قتلي؟ ايش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
1: كان عندك مشروع وإلا دار عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريس ودي للحديد جلفانيزي للينوكس ونزيدك زيادة كان عندك ما تسقف عندك الطولة جلفانيزي القرمود بي في سي البانو ساندويتش وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها عنده الجرياج بأنواعه التل الشائك الفيل باربولي واللي بينوش دو سيكوريتي والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
2: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب برومبوان الكرة الأرضية وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
1: احسن اختيار مع المزوغي ميتال وحدة وحدة للفينال.
3: سبور نيوز. مساء الخير الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في سبور نيوز. نبداو سبور نيوز بالرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ونتائج الدفعة الاولى. فوز مستقبل سليمان خارج القواعد على حساب فريق اتحاد الرياضي بي بن غردان. النادي الافريقي ينتصر 2-0 على حساب الملعب التونسي ونادي الصفاقسي يفوز امام الاولمبي البيجي 2-0. ونلعب في دقيقة 90+8 حاليا شبيب القيروان فائز على مستقبل جيبس 2-0. النتائج هذه تعطينا الترتيب الحالي والآن يقبل مباريات غدوة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. والنتائج اللي كنا عطيناها أكيد فما تغييرات باش تكون بالنسبة للصدارة. النادي الإفريقي في 62 نقطة فارق 4 نقاط، نحكي أكيد على فريق الترجي التونسي بنقطة اليوم يولي 57. الترجي في المركز الثاني منقوص من لقاء النادي الصفاقسي 56 نقطة، المركز الثالث. المركز الرابع الملعب التونسي 44 نقطة، المركز الخامس الاتحاد الرياضي المنسيري 42 نقطة منقوص من اللقاء، المركز السادس نجم الساحلي منقوص من اللقاء 38 نقطة، المركز السابع نجم المتلوي 36 نقطة منقوص من مباراة شبيبة العمران، المركز الثامن ب 35 نقطة منقوص من اللقاء اتحاد بن غردان، في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، المركز العاشر السيابي منقوص من اللقاء ب 33 نقطة، ترجي رجيس المركز 11 ب 32 نقطة منقوص من اللقاء، مستقبل مرسى منقوص من اللقاء في المركز 12 ب 31 نقطة، الأولمبي البيجي ب 28 نقطة في بعد الإقيدة مباراة والهزيمة اليوم أمام فريق النادي الصفاقسي، المركز 14 شبيبة القيروان يقلص الفارق إلا نقطة مع الأولمبي البيجي في المرتبة 14، مستقبل الرياضي بسليمان ب 24 نقطة، المركز الأخير مستقبل جيبس ب 18 نقطة. نعطيك مع برنامج مباريات غدوة الاثنين، نحكي وقيد على 4 مايو الدفعة القادمة من المباريات وتعيينات الحكام بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى الاثنين 4 مايو الأربعة متاع العشية، شبيبة العمران ترجي تونسي، محرز المالكي في الفار هيثم غيرات، غسان مطاوع، نادي البنزرتي، مستقبل مرسى وائل العجنقي في الفار، خالد غويدر، رياضة بوشلاغ، امتحاد منسيري، نجم المتلو وصادق السالمي في الفار، امير العيادي وسيم عمارة، وترجي رياضة الجرجيسي، نجم الساحلي، اشرف الحراقيتي في الفار، ايمن نصري وهدى عفينة. هي مديرة لفريق المستقبل الرياضي بالقاسرين عند توصل الاتفاق بنهاء العلاقة التعاقدية لأسباب شخصية مع المدرب عثمان الشيبي واتفاق مبدئي مع ابن الفريق فاروق جنحوي. نادي رياضي البنزرتي تشكيلته غدوة قدام مستقبل مرسى تعرف عودة ثنائي الدفاع مالك الدوكيلي وياسين خشوق بعد الغياب ضد الأنبي البيجي بسبب عقوبة الإنذار الثالثة. رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم البرنامج الكامل الجولة قبل الأخيرة يوم الجمعة القادم 8 مايو ملعب تونسي، اتحاد بن قردين، مستقبل سيمان، مستقبل قابس، الأنبي البيجي، شبيبة العمران، شبيبة القيروان، الاتحاد الرياضي المنسيري، نهار الجمعة 9 مايو الأربعة متاع العشية، مستقبل مرسى، نادي صفيقسي، النجم الساحلي، نادي رياضي البنزرتي، ترجي الجيز، نجم المتلو، ونهار الأحد 10 مايو ترجي التونسي، نادي الإفريقي في دربي العاصمة بداية من الأربعة متاع العشية. عند الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ ليها اليوم لحد على صفحة الرسمية على فيسبوك على موعد جلسة العامة الانتخابية باش يكون يوم السبت 6 جوان المقبل بمدينة الحمامات انطلاقا من 10 متاع الصباح. كان معكم بشير ذياب في سبور نيوز، اختار تفاصيل تلقاو على صفحة غنوز اف ام على الفيسبوك، شيماء بكري في الاخراج في لمنسك. سبور نيوز
4: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت إذاعة الموجات الإيجابية.

جديد في سوسة؟ بلاصة مش كيف الاخرين تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي. سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل. منو فاريي، بواسون، كوكتيل اي كافي. وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الجو ليليغانس اي ترانكيليتي. مرحبا بيك في ساموراي كوفي لاونج. زون توريستيك كلينيك لي زوليفيي خزيمة سوسة. بور توت ريزيرفاسيون 51 112 101. 51 112 101. فيسبوك، تيك توك، انستغرام ساموراي.

0: تسمعونا على 105.1
1: و104 اف
0: في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.

0: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وينجب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويل وبنوات وحقوق الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وباش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما لولانيين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المنستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
1: باب دارك ينجم يعرضك للخطر، وشنو الحل زعمة؟ لا تحير ولا تحتار، أوتوماتيزم الساحل أحسن أفار. إذا تحب الأمان والجودة وتحب خدمة دوم سنين، شبيك لبيك SAS بيدي، نصنعولك بيبين وشبابك حديد غالفانيزي، ما تصددش، عصرية قوية ومدهونة في الفور، تحميلك دارك وتزينها. وإذا تبني في دارك وإلا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدملك لاليمينيوم بإتقان عالي وتصاميم حديثة، عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جودة مضمونة وخدمة حرفية 100%، نجيوك وين ما انتي، قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة، ونزيد ونعملولك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. أوتوماتيزم الساحل بتخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار ستروين. زورونا على تيك توك أوتوماتيزم دو ساحل، وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي أوتوماتيزم دو ساحل. أنفو لايف 29-29-2003.
2: ميغودا ميغودا.

هدى تسمعونا على 105.1 98.104 FM وعلى كنوز FM.net. إذاعة الموجات الإيجابية.

0: Planet Rap.
1: Come on.
2: Planet Rap. Planet Rap. Kitan.
3: إيش جديد في سوسة؟ بلاصة مش كيف الآخرين، تخليك تعيش إكسبيريونس إكسيبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي. سوشي إكسيبسيونيل، كوزين آزياتيك رافيني، أوتر سافور إيريزيستيبل. منو فاريي، بواسون، كوكتيل إي كافي. وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز إليغانت إي سورتو إسباس كالم إي رافيني. ميلا كان تلوج على الجو لإليغانس إي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
0: Planet Rap.
1: Come on.
2: Planet Rap. Planet Rap.
4: Hey, yo, that's what you.

تسمعونا على 105.1 98 104 FM وعلى knoozfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية.

سمعونا على 105.1 و104.0 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنات إذاعة الموجات الإيجابية.

0: البودكاست.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا، أنا سلمان خياط وهذا بودكاست. أستضيف في هذه الحلقة عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى وعضو مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة الدكتور سعيد القرني للحديث عن ثنائية اللغة. اليوم الدكتور يؤمن أنه ثنائية اللغة هي أزمة وهي معضلة وهي مشكلة صراحة، وأن الواحد لابد أنه ينشأ في بيئة ذات لغة وذات هوية واحدة. ليه؟ هذا ما تحدثنا عنه في هذه الحلقة. مشاهدة ثرية.
2: اختلاف الألسنة آية من آيات الله. اختلاف الألسنة،
1: اختلاف ألسنتكم
2: لاختلاف الناس، لأن الناس خلقوا من هذه الأرض والأرض عناصرها مختلفة. ما يستنبت في مكان على وجه الأرض قد لا يستنبت في مكان آخر، يتعذر استنباته في مكان آخر. كل ينتخب مادته التي يعيش بها من الأرض، انتخاب الطبيعي، يأخذها، يأخذ عناصر المادة التي يحتاج إليها. فكذلك الألسنة، الله سبحانه وتعالى جعل العربية في الوسط، وسطية اللسان، هذه ما يقول الشرق الأوسط الآن بالكذا، وسطية اللسان هذه آية من آيات الله.
1: إيش معنى الوسط؟
2: وسطية. أنت الآن حتى رياضيا القيمة المكثفة أين تكون؟ في الأطراف ولا في الوسط؟
1: دائما وسط، حتى المنحنى.
2: أحسنت،
1: منحنى الإحصاء.
2: ممتاز. التوزيع الطبيعي للأشياء، النورمال ديستريبيوشن كما يقولون في توزيع الطبيعي للكذا، أين يكون التكثيف؟ أين يكون دستور الخلية، دستور النظام الحيوي أو الخلوي؟ أين يكون؟ في نواته، ولذلك سميت نواة.
1: ما ودي أستطرد صراحة دكتور كثير، بس لفتني أنك قلت التوزيع الطبيعي مو الطبيعي، نورمال ديستريبيوشن
2: النسبة إلى فعيلة،
1: هذه أفصح يعني تشوفها.
2: نعم بلا شك،
1: الطبيعي فيها إشكالية التوزيع.
2: خطأ مشهور خير من صواب مهجور. والناس عادة استمروا هذا،
1: يعني خطأ، يعني التوزيع الطبيعي خلاص
2: جرت ألسنة الناس على هذا، واللي هو المعيار أن تحذف ياء لأنها مادية زائدة في المفرد وليست عين معلة إلى آخره. شروط أهل التصريف
1: لها تالي،
2: لذلك يقال طبيعي. نعم، كما يقال نقول الشهادة الدولية لقيادة الحاسب الآلي. ترجمة قصة وحدها. ذلك قيل إن الترجمة خيانة، هذا لفظ في ها كما يقولون في
1: ولما كانت خيانة
2: تردتوري كما يقولون، أو المترجم خائن كما في الإيطالية. يعني الترجمة خيانة باعتبار أنه لا تطابق بين لسانين من كل وجه. يعني حين نقول الصلاة تأتي لترجمتها إلى الإنجليزية، وهذا لفظ من ألفاظ العبادة، ينبغي أن نجعله كما هو، كما أنزله الله، ولا نحرف الكلمة عن مواضع. يعني كلمة بايبل، ونعود لمسألة الصلاة، بايبل ألا تعني الإنجيل؟ طيب سماه الله بايبل ولا سماه إنجيلا؟ سماه الله ماذا؟ إنجيلا، ويعني البشارة. هنا حرفي. تأتي قضية بايبل اللي هي قضية باي في اللاتينية، أو في اللاتينية تعني اثنين، مأخوذ من كلمة بيس، بي آي إس، يعني اثنين، وديس اليونانية تعني اثنين أيضا،
1: اثنين.
2: لذلك إذا رأيت في المصطلحات باي تارة وداي أخرى، فعلم أنهم يعنون أن هذا يوناني وذاك لاتيني. يعني حتى من باب القضية في ماذا؟ في الموارد الأخذ. فبايبل يعني باي بمعنى اثنين، بل وهذا يعني الكتاب المثنى أو الكتابان، لأنهما كتابان في كتاب
1: واحد
2: اللي
1: هي التوراة والإنجيل.
2: التوراة بشارة، العهد القديم والعهد الجديد.
1: يا سلام،
2: إذا قصة كتابين في كتاب. طيب ولا القرآن؟ ولذلك سماه الله، هذه سماها توراة وتلك سماها، أو هذا سماه توراة وذاك سماه إنجيلا. فشتان بينما يذكر الصلاة، تقول الصلاة، تقول pray. اللسان الجرماني لسان محدث، إنجليزية عمرها حديث، تقول pray. ولذلك جرى بيني وبين الشيخ يوسف إستس، معروف صاحب أول موقع قبل جوجل يمكن حتى بالكلام،
1: جرى بينك وبينها إيش؟
2: جرى بيني وبينه حديث، ومشهور حقيقة في إكس بعد أن نسخت التويتر على هذا. جرى بيني وبينه حديث عن هذه الألفاظ. يعني قال أبدا، كنت أسأله عن منزلة العربية بالنسبة إلى الإنجليزية أو العكس. قال العربية لسان كامل لأناس غير كاملين، كما أن الإسلام دين كامل لمسلمين غير كاملين. يعني ثمة فرق بين الواقع والمثال. المثال هو الصدق والأمانة، الناس يصدقون أو لا يصدقون، مؤتمنون أو غير مؤتمنين، هم يتقاربون من ذلك ويتبعد. ولذلك كلمة رائعة، فيقول العربية لسان كامل، رجل أمريكي بيور كما نقول في الله، رجل خالص.
1: إيش تعني براي الحرفي؟
2: فبراي تعني هو قال معنى الدعاء، هي نفس اللفظ العربي اللي يقول دعاء. طيب وهل العربية تجوزا حين يقولون إن الصلاة في اللغة تعني الدعاء؟ هل هي كذلك في العربية من كل وجه؟ وأين ذهبت مادة الوصل؟ لأن الصلاة من الوصل، أصلها الصلاة كما يقول الصرفيون. الواو هذه التي كانت فاء للكلمة جعلت في موضع اللام، صار فيها قلب مكاني، سميها أهل اللغة قلبا مكانيا. فالواو لا تأخرت جعلت موضع اللام، ثم تحركت وانفتح ما قبل وعلت بقلبها
1: ألف. يعني مو من الصلة،
2: صلوة من الوصل،
1: من الوصل،
2: وصلة من الوصل. قل وصلته وصلا وصلة، ووعدته وعدا وعدة، وهكذا. فإذا ما الصلة في اللغة؟ هي صلة الخلق بالخلق لوصل الخالق، وصل المخلوق بالخالق. لكن كيف يتصل المخلوق بالخالق؟ بالدعاء. طيب الدعاء مطلق ولا بهيئات مخصوصة وأقوال وأفعال مخصوصة؟ هذه الطاقة الكاملة لللفظ هل تتأتى من كلمة براي أو من كلمة وصل في العربية؟ لا، من صلاة، صلاة. ولذلك حتى الواو المؤذنة بالجمع، لأن الواو في العربية تدل على الجمع، لذلك هي جعلت الضمة آية الرفع وعلمة، الضمة الضم، ضموا، استووا، اعتدلوا، تراصوا، انضمام، جعلت في أول الكلمة ولا في ختامها؟ قبل التاء
1: في ختامها،
2: ختامها، حتى ينضموا ويستووا بين يدي ربهم. وهذه نتفها في العربية كثيرة وأمثلتها كثيرة. فمثلا على سبيل المثال، وإن كان يعني باب، ولذلك ألفاظ العبادات ليس لنا أن نحرفها عن مواضعها، بل ينبغي أن يؤتى بها كما جاءت. زي كلمة God التي تعني إله أو إلهة إذا كانت بالجيل سمول كما يقولون
1: goodness.
2: ولذلك يفرقون بينهما بالكابيتال كما يقولون أو بالحرف الكبير. إله أو إلهة وهو معاذ الله، حين يقال God God، طيب الله سمى نفسه ماذا؟ اسماء الله موقوف عليهم، قال الله، الله لفظ الجلال، ما في أبين ولا شفاء، اللفظ الصوت في ذاته شفاء.
1: صحيح.
2: يعني ولذلك ينبغي أن تراعى هذه الأمور وأن يوقف عليها ولا يتصرف فيها. خاصة ألفاظ العبادات، جمرة، الجمرات، شوف الأمور ألفاظ مقصودة لذاتها، ولذلك ينبغي أن يتوقف عندها. ما تقول شوط راوند ولا تقول سايكل ولا لا لا، يا هذا هذا هذا لا يقبل. الجمرة من الجمر، واحدة الجمر، اسم جنس جمعي واحدته جمرة. أسماء الأجناس الجمعية في اللغة، ما يفرق بين واحدها وبين جمعها بتاء أو ياء، رومي وروم، عربي وعرب، جمرة وجمر، تمرة وتمر.
1: جميل.
2: طيب وجمرة ماذا تعني؟ تعني الكتلة العضوية الماذا التي اتقدت بالنار. الجمر جمر النار، واحد النار، لكنه إذا استحجر صار حجرا، وقودها الناس والحجارة. ولذلك نحن نرمي الشيطان بما؟ بالجمر، بما تخلق به منه واستعلى به على آدم عليه السلام، خلقتني من نار وخلقته من طين، فحقه أن يرمى
1: بالطين
2: بجنس ما استعلى به على آدم،
1: نار.
2: شوف الله، كيف تقول، كيف تسميها؟ من طرائف هذا الأمر في يوم من الأيام أنهم جمعوا، كانوا جعلوا بعض الأكياس، بعض الجمرات في أكياس، هذه من اللطائف التي، ولذلك حين نقول الترجمة خيانة من هذا الباب، فوضعوا على على على ظاهر الكيس وكذا الأنثراكس، يعني الجمرة الخبيثة
1: بهذا المسمى،
2: هذا أنثراكس، هو عن غير وعي لأنه يعرف أنها جمرة، أنثراكس يعني جمرة، لكن لا يعرفون، لم يفرقوا بين الخبيث والحميد في معادلة الخلق، أو بين هذا الجيرم وهذا، أو بين هذا المخلوق وهذا المخلوق. فلذلك يا جمرة كما هي شوط في العربية واحد الأشواط شوط من شاط بمعنى احترق شوطه يعني حرقه وشاط بمعنى احترقه ما سمي الشيطان شيطانا إلا لأنه شطن عن أمر ربه فشاط أي فهلك و...
1: طب إيش علاقته بالالتفاف الشوط؟
2: شوف كيف أيوة لماذا سمي شوطا؟ لأنك بهذه الدائرة المستغلقة ها بهذا السعي تحرق الشيطان الذي يسول لك وينزغ لك ها بنزغاته ونزعاته حتى يبعدك من إطاعة أمر الله، لأن الله أمره بالسعي، أمرها أن تسعى فسعت، أمره بأن يضع ابنه الرضيع وأمه عند عليه السلام وعليهم السلام أجمعين فوضعهم، أمره بالذبح فكذا وكذا، ثم جاء الشيطان لذلك ترمي في مواضع الله. شفت؟ طيب هذه المعاني من أين تأتي إلا بقولنا شوط جمرة منى، سميها منى، شو بتقول يعني منى في اللغة ترى تعني ماذا؟ تعني الصب، صب الدم ونهره، وما سميت منى بذلك منى، ولا يقال فيها منى، كانت الأماني تلبى هناك، ولكن هي منى من صب الدم ونهره لأنها مواضع الذبح. والخيف اسم جنس جمعي واحدته خيفة، السكين لأنها مواضع ذبح الهدي. إذن أسماء بذاتها تسمي الصلاة صلاة، تسمي الصيام صياما. بمناسبة الازدواج اللغوي قبل أن أحد الطلاب اسمه ماماد عبد اللات، قلت له هذا اسمك؟ الله يعطيه الصحة والعافية وأنا أحييه من هذا المكان. قلت اسمك دال على مسألة الازدواج اللغوي أو الانحراف اللغوي الذي هم يسمون ماماد يعني محمد ده محمد وعبد الله يعني عبد الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا سلام، أنا ودي أتكلم عن هذه النقطة، نقطة ثنائية اللغة، نقطة أنه الشخص يعني يربى ويعني يتم رعايته تحت مظلة لغتين، خلينا نقول الأب يتكلم لغة والأم تتكلم لغة. هذه الفكرة صارت دارجة متواجدة جدا في أيامنا الحالية بحكم أنه اليوم التقنية الأمور شوية في الأمور الدنيوية اتجهت للغة الإنجليزية أكثر بحكم لغة عالمية، فالواحد ما وده يخسر الجانبين. فهنا في مدرستين صراحة ظهرت، المدرسة الأولى اللي لا تؤمن بثنائية اللغة ونجاحها، المدرسة الثانية لا تقول أنشئ وكونوا نشأة عربية خالصة ومن ثم يتعلم الإنجليزية في سنون متأخرة.
2: صحيح،
1: ودي أسمع تعقيبك على الظاهرة هذه.
2: ممتاز. هي ثنائية اللغة، أولا ينبغى أن يفرق بين ثنائية اللغة وبين الازدواج اللغوي في المصطلح القار الذي استقر عند اللسانيين. يعني ثنائية اللغة أو ما يسمى في الإنجليزية bilingualism، ثنائية اللغة باي بمعنى اثنين كما قلنا قبل الكذا، لينغواليزم يعني ها اللسانية، نعم اللسانية الثنائية، وذو اللسانين لأنه يقابلها ماذا؟ مونولينغواليزم أو اللسان الأحادي، وأيضا المالتيلينغواليزم أو متعدد الألسنة، يعني ليس فقط لسانان بل له أكثر من يعني أكثر من لغة. وبينما يسمونه دايغلاسيا التي هي الازدواج اللغوي، الجمع بين اللهجة وبين اللسان المعياري كقضية العربية في الجمع بين الفصحى في سياقات واللهجات في السياق الآخر. لذلك نقول لغي يلغى بمعنى يلهج اللغة، بعضهم يقولون من اللغو، لا من اليائية، لغي يلغى يعني لهج يلهج بالكلام، يعني
1: ازدواجية اللغة
2: اسمه. ازدواجية اللغة، الازدواج اللغوي، لأن ازدوج يعني طلب الزوج، فهو طلب الزوج اقتران اللهجة أو المجتمع بالجامعة، النظام بغير النظام، اللهجات بالمستوى المعياري، عربية القرآن الكريم بعربية الشارع، عربية الشارع بعربية الشارع، عربية بعربية، فعبدوا هذه الصلة، أو كما في الإنجليزية كما يقال اللوكل بالكلاسيك، أو الإنجليزية البريطانية بالإنجليزية الأمريكية مثلا في تصرفها وكذا، اللهجات تجري ما تجري. طيب نعود إلى مسألة الواقع في هذا. الواقع يا أخي الحبيب أن قلنا إن اختلاف الألسنة آية من آيات الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ عربيا، تحدث الفرنسية، الإنجليزية، اللاتينية، اليونانية، إلى آخر عربية، وحدة اللسان في مبتدأ الخلق، ولذلك الصردع في بني سعد مطلب حيوي لضبط مسار لسان البياري. يعني النيورال موديل أو ما يسمونه النموذج العصبي للإنسان يتشكل في سنيه الخمس الأول. السنيه الخمس، قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما معنى ذلك؟ هنا نقول التعريب هنا. رسول الله لماذا الصردع صلى الله عليه وسلم بني سعد؟ حتى يستوي لسانه وإنسانه، حتى يستطيع حمل هذه اللسانة بنقاء من غير تحريف أو تزييف. فهذا النموذج الذي هو النموذج اللغوي، اليوم يسميه تشومسكي النموذج الفطري للغة. شوف الجماعة كيف الإنسان يدور يدور يدور ثم يرجع إلى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولذلك وصلوا إلى مسألة الكوغنيتيف والعرفان من هذه البابة. ثم تعود إلى فوحدة اللسان في مبتدأ البيان. هذا مطلب ماذا؟ مطلب عصبي لغوي نفسي وإنساني. ولذلك سميت اللغة الأم mother language كما يقولون. في mother في يعني نقول احنا قبل شوية ما نقول اتفاق التشاكل الدلالي الصوتي نيوكليوس في نواة ما نقول في انجليزية نيوكليوس يعني شوف النون وال والصوت المعل.
0: دبلوم التسويق المتكامل من ماستري أكاديمي برنامج مصمم لتطوير مهاراتك التسويقية وفق متطلبات السوق، يعتمد على التطبيق العملي وتزويدك بأدوات لتصبح قادر على إعداد وتنفيذ خطة تسويقية متكاملة. يقدم الدبلوم الدكتور ثابت حجازي والدكتور سهل مهدي. الدفعة القادمة بتبدأ قريب، اضغط الرابط بالوصف لمعرفة التفاصيل.
2: فوحدة اللسان في مبتدأ الأمر مطلوبة، يعني أن تجعله عربيا، أن يرضع اللغة. ترى حليب الأم الذي ترضعه أو لبن الأم الذي ترضعه رضيعها أو طفلها هو لغة لسان وإنسان في آن، كلام وطعام، ولذلك هي قد ترضعه وتتحدث معه، أليس كذلك؟ فيكتسب اللغة من في بكور أيامه من هذه بهذه الطريقة. بابا ما بابا با وهو يبدأ بالباء والميم، شوف الصوت الشفويين من الخارج. بابا ماما كما نقول اليوم في أيامنا هذه الباء ولا ده يقولون برادر مدر في الباء والميم الصوتان الشفويان. إيه لبس، لأنه يصدر ماذا؟ عن الخارج إلى الداخل، لأنه يكتسب اللغة من أي؟ هل هي مركبة في ذهني ابتداء ولا يأخذها عن أبوي؟ لكن قدرته الداخلية وكفاءته العضوية على تمثل قيم اللسان أقدره الله عليه. علم آدم الأسماء
1: كلها.
2: حسد آدم على الكلمة، على قدرته على التسمية.
1: بهذا تميز الإنسان عن باقي اللغات،
2: فيكتسب اللغة من أمه ومن محيطه. طيب يكتسب في مبتدأ أمره ماذا؟ لغته الدالة عليه. يكتسب لغته الدالة عليه، الهوية ذاته التي لا يقوم إلا بها.
1: في

0: من الرضاعة إذا ماذا في حال عجز الأم.
1: يعني
0: بالأصل لأن قصة ليست لبنا يخرج بكذا. لا لا هو طعام وكلام في آن هي لغة. لذلك سموها اللغة الأم نسبة لمن؟ لأم الإنسان.
1: أنت لا تتكلم عن اللغة كوظيفة، تتكلم عن اللغة كهوية. هذه الفكرة
0: هوية، لأن اللغة ليست ما هو الأمر موقوف على ماذا؟ موقوف على تصورنا لمعنى اللغة، تصورنا لمعنى اللغة. فإن كنا نعني أن اللغة رموز صوتية ولفظية لا فهذا قشر، هذا تصور قشري. لكن نحن نتصور عنا اللغة في بعدها الغوري. اللغة هي ماذا؟ جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الإنسان منا مخبوء تحت لسانه، إذا تكلم أو تحدث عرفت ها جوهر، تعرف جوهره من مظهره أو تستدل على جوهره من مظهره. ولذلك يا أخي الحبيب إفراد اللغة في مبتدأ الأمر مطلب، إفراد خلقه هو، خلقه هو واحد، وجعل الله له أكثر من لسان والإنسان واحد. الله خلق الإنسان كم لسانا؟
2: لسانا واحد.
0: طيب لماذا لم يخلق له لسانين؟ هذا أمر ينبغي أن ها أن هكذا. لذلك إفراد اللسان مع بناء النموذج اللغوي العصبي للإنسان مطلب، هذه ديانة، في هذه فطرة. النموذج الفطري للإنسان في بكور أيامه مع استيلاد النموذج الأمي للسان هذا ينبغي أن يكون. لذلك لا يزاحم لسان بلسان في مبتدئ الأمر، هو عنده قدرة على أن يتعلم أكثر من لسان، لكن ستعرضه إلى أكثر من ثقافة أو أكثر من ماذا في النظر إلى الشيء الواحد، أن ينظر إلى الشيء الواحد كذا. فحينئذ سيقيم معادلة اكتساب اللسان أو الاكتساب اللغوي على وجود تابعين أو مستقلين في آن، وهذا يؤدي إلى تنافر ولا تجاذب كما يقال فيزيائيا
2: تنافر.
0: لا بد من واحد سين موجود بالأصالة وصاد موجود بالتبع. فحتى نرتب السنة ترتيبا سويا بغض النظر عن الأقوال التي لأن أعلم الأقوال التي وردت في هذا كله، لكن إذا وصلنا الإنسان بوظائفه لا بد نرتب ما الإمام وما المأموم في معادلة الألسنة. يعني اليوم في الصلاة حتى نصل محراب الصلاة بمحراب الحياة، هل يمكن أن يقرأ إنسان مصل على وجه الأرض مسلم أن يقرأ الفاتحة بغير العربية؟
2: لا
0: يفتح له ولا يغلق الباب دونه؟
2: يغلق الباب.
0: زي قضية التطبيقات الآن، إذا لم تحافظ على طبيعة الصوت الذي جعلته رمزا أو مفتاحا أو كودا لفتح هذا التطبيق لن يفتح لك. كذلك الأمر يصلي بالعربية، الإمام ينبغي أن يتلسن بهذا اللسان.
1: ما العواقب؟
0: هذا ليس تعصبان ريسزمها والقضايا التعصب العربية لا لا لا، الله الذي خلق الإنسان وخلق اللسان أعلم بحاجات هذا الإنسان، فلا بد من ترتيب الألسنة عند في مبتدأ الأمر ترتبها. يعني يتمثل هذا الطفل أولا لسانه الأم، نحن نتحدث لو كان إنجليزي إنجليزي، كان عربي عربي، كان فرنسي فرنسي، وهكذا. لأنه إذا أريد له الوصل الكامل بثقافته وهويته مستقلات وتوابع فينبغي أن يتصل بلسانه الأم في مبتدأ الأمر حتى تكون الصلة كاملة بينه وبين أمه. ينفع أما تقول كلام لا يفهمه هو؟ ينفع أنت تتحدث بلسان والرضيع يراقبها يتتحدث بلسانين؟ ينفع؟
1: لا يمكن أن تجتمع هويتين
0: تتوزع. ليش؟ لأن القضية في ترتيب الخلق، الخلق من الذرة إلى المجرة، الخلق من الذرة كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا شيئا واحدا فجعل على زوجين، خلق الله من كل زوجين، موجب سالب حمض قاعدة أصفار أحد كما يقال في الحواسيب وفي غيرها.
1: لا يمكن أن تجتمع هويتين في طفل.
0: بالضبط، هذا هذا هذا معنى ذلك أنك ماذا، خاصة وبخاصة إذا كان من رتبة واحدة أو كان يراد يعني مثلا أن يكون مسلما كافرا في آن ما ينفع، أن يكون ذكرا وأنثى في آن ما ينفع،
1: كذلك اللغة،
0: أن يكون عربيا وغير عربي في آن باعتبار واحد ما ينفع. يتوزعه اللسانان.

0: لابد من أن تخضعه لأي منهما، ترتب دوائر احتياجه. ولذلك المسلمون غير العرب الذين دخلوا في دين الله أفواجا عبدوا الله بالعربية، وعلموا بنيهم وأولادهم على ماذا؟ على تعلم العربية، لأنهم علموا أنه ما من سبيل إلى وصل الله تعالى أو فهم هذا الكتاب وفهم هذه الشريعة وتمثل قيمها وكذا إلا بتعلم العربية. لذلك نجد سيبويه الفارسي ونجد ابن جني الرومي، معرب جينيوس التي هي تعني عبقري أو فاضل أو كريم، ولذلك نقول جين في المورثات يعني. طيب هذا رومي وهذا فارسي، هذا لسان وكذا، ولكنهم عبدوا الله بالعربية وعرفوا أن العربية ليس ما لا يفضلها لسان بين الناس. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى هذا نظرة دينية. ترى مسألة ثيوري هذه لها دلالة دينية التي نسمونها النظرية اليوم. نظريات، النظر في مبتدأ أمره ونظر ديني. ذلك حين يفرق بين حكومة الشارع وحكومة الشارع يقال ثيوكراسي ديموكراسي، كما يقولون في الثيوكراسي يعني حكومة دينية، وديموكراسي أي حكومة شعبية، حكومة الشارع وحكومة الشارع.
1: جميل. ودي أسألك دكتور صراحة فيما يخص اليوم عندنا أمثلة واضحة فيما يخص ثنائيين اللغة، وتجدها أمثلة ربما ظاهرية ناجحة، نقصد ما العواقب يعني.
0: هو عنده قدرة، الإنسان بطبعه عنده قدرة على تمثل الألسنة أيا كانت، هذه عنده قدرة. نحن نتحدث عن كما تقولون في شانسي أو الاقتدار على تمثل اللسان، هذا أمره هين، الإنسان قادر. لكن ما ثمرة ذلك أو الأثر الذي ينتجه مثل هذه القدرة؟ قد يكون أثرا غائرا لا تستدل عليه إلا بكواشف، يتوزعه عواطفه تتوزع بين اللسانين. نحن اليوم باختبار يسير، إذا وجدنا في مجلس واحد أحدنا يتحدث بالعربية الفصحى والآخر يتحدث بالإنجليزية الفصحى، أيهما نكبر؟
1: تعتمد على الشخص.
0: ممتاز، إذا تعتمد على القيم، على القيم، على كذا. إذا قيمك التي تقوم بها، لأن قيم مأخوذة من ماذا؟ من قيمة. قيمة يعني قيومة كما يقول أهل اللغة. وقعت الواو ساكنة مفردة إدرى كسر فأعلت في قلبها كسرة ياء رعاية اللي الفاليو كما تقولون في سائل القيم. طيب القيم هي التي تقوم بها، تقوم بها. كيف تقوم؟ تقوم بي يعني الآن الذي يدعوك إلى القيام إمام واحد ولا إمامان؟
1: إمام.
0: رتب المعادلة على هذا، سين في معادلة الرياضية هي إمام المعادلة، صاد هي مأمومها، ويستدل على الإمام بالأصالة وعلى المأموم بالتبع. ذلك تبحث أولا عن قيمة السين وتبحث عن صاد بالتبع، إذا عرف سين استدل به على صاد، كذلك الأمر هنا. إذا عرفت لغته الأم استدل بها على اللغة التابعة، لأنها جعلت تابعة عنده. أم فإذا جعلتها عاملا مستقلا عرضته للسانين في آن، فكأنك وزعت هويته بين قد يكونان متدافعين، لسانين متدافعين. المقصود عن الدوال العميقة، الدلالات التي يختزنها هذا الإنسان، القيم. لكل لسان قيمه، يعني الإنجليزية لسان فموي أليس كذلك؟ ينتج أصوات أورال لانجوج كما يقولون، لكن العربية فموي حلقي أنفي، نيزل أورال فرينكل كما يقولون أو كذا. إذن هو يخضع إلى هذا كله، إلى هذه الأبعاد الثلاثية.
1: جميل. طيب أنت بتسقطها على أمثلة أنه هي لا تحتمل إلا أنها تكون شيء واحد، يعني أقصد ممكن اليوم أنا أقول لك هويتي هي عبارة عن أبي وأمي وهما شخصان اثنان،
0: أبوك بالأصالة وأمك بالتبع، ولذلك خلق الله آدم بالأصالة وخلق منه حواء، ولا خلقها مع خلقها مع ولا خلقها منه؟
1: إيه أنا ودي أتأكد من
0: مفهوم. عشان كذا خلقها منه، لأن استقلالها عنه يفسدها ولا يصلحها،
1: وهذا الأصل في أمور الحياة أنه يكون في أصل.
0: نعم،
1: في كل شيء.
0: خلق منه، خلق منها زوجها ليسكن إليها. إذا معنى ذلك، طيب الذي يسكن متحرك ولا ساكن؟ متحرك. إذا آدم في معادلة الخلق ماذا؟ متحرك أو ساكن؟
1: متحرك.
0: وحواء
1: ساكنة.
0: ساكنة. إكس واي. متحرك ساكن. أحدهما يتحرك والثاني يسكن. قيمة سائلة وأخرى متنحية. ولذلك سميت إكس يعني الإكس حين نقول إكس أو النثينج. كما تقول الريسيسف يقولون المتنحي في معادلة الخلق. متنحي يعني ماذا؟ ما تقول تنحي يا فلان كما نقول في معتاد كلامنا يعني تغطى يا فلان مثلا على سبيل المثال. هي غطاؤها ماذا؟ دليل على نفيس قيمتها. كل ثمين يغطى. الدر في في في كيعان البحار مغطى. كل شيء لماذا؟ قال نسلخ منه النهر. نسلخ منه النهر. إذا معنى ذلك أن ترتيب المعادلة معادلة اللسان معادلة الإنسان معادلة الإنسان كذا ينبغي أن ترتب. إقامة معادلة اكتساب الاكتساب اللغوي مطلب. ما اللسان الأم حتى يتعلمه هؤلاء الأبناء أو هؤلاء الناس؟ وما اللسان التابع اللي هو اللسان الثانوي ليس اللسان الابتدائي؟ قديما ما كانوا يدرسون اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، كانوا يدرسون المرحلة المتوسطة، أليس كذلك؟ في نظام التعليم لدينا رعاية لمثل هذه القيم.
1: إيش الإشكالية اللي حتصير لو تداخلت هويتان اثنان لغتان اثنان في
0: أصبحت تشتت عند هذا الإنسان بين نظامين وعنده قدرة على التفريق لكن تعرضه لأحمال زي قضية عاصم مثال. الجمع بين موجبين ينافر ولا يجاذب؟
1: ينافر.
0: ينافر. لابد واحدة تعطي والأخرى تأخذ، أليس كذلك؟ فكذلك الأسئلة. أنا قلت خلق الله الإنسان كم لسانا؟ كم
1: لسان واحد.
0: طيب هذا موجب لإفراد اللسان ولا لتعدده؟
1: لإفراده
0: في أصله، لإفراده. ثم قدرته اقتدار اللسان على تمثل غير لسان أو أكثر من لسان هذه إضافية، مزية إضافية يقدره الله عليها بما وهبه الله.
1: طيب من طاقة. ومتى يمكن للأب والأم أن يلحق التابع لابنه؟ هل بعد الخمس سنين هذه؟
0: نعم، بعد تثبتهم أو تحققهم من نشأة هويته نشأة معيارية. كيف؟ بعضهم يرتبها إلى 12 سنة، 12 عاما. ليه كذا؟ النموذج العصب كما قلنا في الخمس سنين الأول، ما قلنا فأبواه وهودانه أو ينصرانه في الحديث، كذلك في أم العربية أو يعربانه تعريبه في هذا الكذا أحينا. ولذلك لدينا إشكالية إضافية في أيامنا هذه اللي هي العاملة المنزلية كما يقولون في كذا. قد تكون لغتها غير لغة أهل الدار، فيتوزع هذا الابن غير لسان، أو قد يتوزع بين المرضعة وبين الأم، أليس كذلك؟ يحدث هذا أو
1: صحيح.
0: هذه أيضا من الاختلالات والاعتلالات التي تنشأ. الآن حتى البرنامج الحاسوبي الذي بين يديك تقيمه بصيغة واحدة ولا بأكثر من صيغة في ابتداء أمره؟
1: صيغة واحدة.
0: واحد. ثم تأتي مسألة ماذا؟ التركيب، يعني التفريعات تأتي من بعد، لكن الأصول ينبغي أن تكون ماذا؟ لأنك حينئذ إذا مثلا تعلمنا العربية في ابتداء أيامنا سنتعلم كل لسان آخر بماذا؟ بقيم ماذا؟ العربية
1: بقيمة طابقة.
0: بالضبط. لكن حين يا رجل بعض الأطباء وفقنا الله وإياهم وقد يكونوا من ربيعة ومضر تسألوا عن بعض الأشياء اليسيرة في العربية يقول I don't know what does it mean in Arabic، متفاخرا أنه لا يعرف معناها في العربية لكن يعرف معناها في الإنجليزية. كثير هذا في التخصصات العلمية أو لا؟ كثير أو لا؟
1: صحيح جدا.
0: كثير من الطلاب نشأ لديه فقر دم لغوي أو لا؟ ألفاظ العربية. أنا أذكر في هذا موقفا يسيرا جرى بيني وبين الدفعات الأول من طلاب كلية الطب جامعة أم القرى. درست لهم مادة اللغة في بكوني يعني تلك الدفعات، و كنت أعرضهم لمسائل المصطلح الطبي وحاولوا ما وسعني أن أضعه بالعربية والإنجليزية حتى أقرب لهم المعاني وحتى يتبينوا محاسن كل من اللسانين يعني ليضع الإنسان في مسألة الاختيار. فأحدهم سألني ذات قال يا دكتور كيف نتعلم العربية وإحنا عرب؟ هذه بالعربية الدارجة. قلت أنت عربي؟ قال نعم. قلت قل هو الله أحد الله الصمد. ما الصمد؟ عن اليمين وعن الشمال عزين. ما عزين؟ الذين جعلوا القرآن عضين. ما عضين؟ إذا ينبغي أن تفرق بين عربية الشارع وعربية الشارع. لما كنت في الشارع لم نحجك إلى تعلم العربية، لكن نريد بالجامعة أن نرقيك وأن نهيئك وأن نؤهلك لترتقي من لسان الشارع إلى لسان الشارع، حتى تكون عربيا معياريا، عربيا بعربية القرآن الكريم نهذبه، لأن الدين دين واللسان فيها العربية لسان، واللسان هذه الشريعة لسان الإسلام. ولذلك لا بد من الكلام، ليس أثرا ظاهرا، ليس صوتا فحسب. I don't know what does it mean in Arabic. ولا ينبغي أن إذا إذا إذا إذا تخرجوا في جامعات غربية أن يؤطروا أولا على أن يترجموا رسائلهم العلمية التي أنشأوها في الغرب، وعلى أن يعربوها بالتبع في أنساق جمعية مؤسسية بين المتخصصين في اللغة، في اللسان المنقول من واللسان المنقول إليه مادة الاختصاص. كده نستطيع أن نحقق انتماءهم لجامعات عربية. أنت في المملكة العربية السعودية، فكيف تحقق معنى العربية، معنى العربية بلا عربية؟ ولذلك لابد تخضعها تترجم حتى أعلم ما الذي أخذته عن غيري، وتريد أن تكسبني إياه وتعلم بني هذا العلم الذي تعلم.
1: جميل. وودي أسألك دكتور، لماذا يلجأ الآباء والأمهات لتعليم أبائهم أو أطعافهم وأطفالهم اللغات الأخرى ثنائيين اللغة، يعني بحيث أنهم يحرصوا أنهم يكونوا ثنائيين من سن مبكرة، بينما نحن نستطيع أن نعلمهم بعد 10 سنين 12 سنة؟ هل خوفهم من تمكنهم للغة، يعني هم يقولوا دائما بداية الـ4 سنين 5 سنين الأولى في تعلم الإنسان الشيء مو زي بعدين، يعني لو تعلم اللغتين في آن واحد بيكون متمكن من اللغتين
0: الدنيا والدين. هل تعلم أن بعض أبنائي وكثيرا من أبناء المبتعثين من أبنائنا في الغرب وفي الشرق في البلاد التي تدرس الإنجليزية يعودون إلينا لا يعرفون قراءة كتاب الله تعالى، القرآن الكريم؟ إذن معنى ذلك أنك احتياجك أنت هو الذي يوجه مسارك. هل تريد أن تنشئ ابنك نشأة دينية في ابتداء أمره؟ بمعنى ماذا مقصود بالدينية؟ للهوية، هو الإفصاح عن دينه ولسانه، وهذا موجود اليوم. لو تدخل الويكيبيديا الآن، الويكي في لغة الهواي تعني رابدلي، يعني عجلة، بيديا بمعنى الكلمة. ولذلك هذا قد يكون بريفكس وقد يكون صفيكس، قد يكون سابقة وقد يكون كاسعة أو لاحقة. بيدياتريكس يعني طب الأطفال، ها، ويكيبيديا الكلمة العجلة، إذا تأخر صار طفلا، وإذا صدر كان، إذا تصدر كان طفلا، وإذا تأخر كان كلمة. وما الطفل إلا كلمة الله التي يعطيها الإنسان. فحين تذهب إليها ابحث عن أي جامعة غربية اليوم، ستجد في البحث عن قيمتها أو في الحديث عنها إفصاح عن هويتها الدينية، فيقول لك جامعة كاثوليكية مثلا، أو يقول لك بروتستانتية أو أرثوذكسية أو جامعة كذا. يردها إلى ماذا؟ يصدرها بما؟
1: بالدين.
0: هم يفعلون هذا. ادخل فقط على الويكيبيديا والموسوعات الحرة، الإنسايكلوبيديا كما يقول،
1: واختر أي جامعة.
0: أبدا تلقى أمامك، بل تجده حتى على شعار الجامعة، إفصاح عن هوية الجامعة، أي نظرتها إلى الإنسان والكون والحياة. ثم تأتي مسائل، نحن قلنا في كلمة ثيوري في مبتدأ أمري أنها تعني الدين، ثم صارت للنظرية، أي نظرة الإنسان التي نسخت يعني في إشكال في ترتيب هذه المعادلة. فعودا لسؤالك عن قضية كيف يعلمون أنت يا أخي، لا حرج في أن تعلم ابنك لسان الدنيا، اليوم تقول والله المنافع الكلية في طلب الوظائف وفي تحقيق وفي الصناعات وغيرها وكذا إنجليزية، لسانه الإنجليزية الأول. إذا أتعلم الإنجليزية ماذا؟ وصلا لي بمتغيرات الحياة، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: والمطلوب مني أصلا، المطلوب مني أصلا أن أصل نفسي بمتغيرات الحياة على هدي من مستقلاتها، من ثوابتها لدي، لئلا أنسى نفسي في رحلة البحث، لأني إن نسيت هويتي ونسيت ذاتي وصفتي وأنا أتحرك سأذوب في ماذا؟ في قيم نفعية استبدالية، وسأخلط بين ثابت المعادلة وتغييرها. لا، أنا عندي قدرة على تعلم الإنجليزية وأتعلمها، والمطلوب مني أن أتعلم هذا اللسان الحادث ماذا طلبا لمتغيرات الحياة والانتفاع بهذه المصنوعات. الحكمة ضالة المؤمن، يطلبها أن وجدها فهو أولى الناس بها، يطلبها، لكن يطلبها ماذا ويقف عند هذا الحد؟ يعني يقف عند حد هم تعلموا العربية في الأندلس وفي مراكز الحضارة الإسلامية شرقا وغربا، وأخذوها بالعربية. كتاب القانون لابن سينا الذي حرف اسمه جعله الأفيسين. حتى الخوارزمي، خوارزميات الحواسوبي الذي بين يديك، ألغوريثم
1: حرفوها
0: الخوارزمي، الخو اللي هو بداية الخوارزمي جعله ألغو. ومن اللطيف ها أن رددناه إلينا بضاعتنا التي ها أرسلناها إليهم عادت إلينا تعاني من حرفناها، أصبحت لوغاريثمات، لوغو. كانت ألغو فصارت ماذا؟ لوغو، ألخو. هم لا ينطقون بالخاء، الخاء صوت حلقي، فهم يتحدثون بالماذا؟ بالكلم على هدي من نظام لسانيا، لكن وقفوا على تعريب العلوم، ولا جعلوا كتاب ابن سينا العربي في مخازنهم ومصارفهم، لكن في إجراء الجامعات ترجموه إلى لسانهم، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: إذا أردنا أن نبني حضارة سوية نفعل فعله. ولذلك يا أخي الحبيب، في إنتاج الحضارة السوية، إذا أردنا أن يكون لنا حضور أو شهود دولي بين الناس، حتى يكون لنا حضور، فيلزم أن يكون حضورنا بلساننا، لكن بالتدريج بالحكمة. ولذلك هم يقولون في عوامل إنشاء الحضارة: ما من سبيل إلى إنتاج حضارة سوية إلا بعاملين اثنين، عامل الوعي بالذات وعامل الوعي بحركة التاريخ. Awareness Identify Factor، عامل الوعي بالذات، Belonging Identify Factor كما يقولون هم عامل الوعي بحركة التاريخ. عامل الوعي بحركة التاريخ يعطيك امتدادا ها رأسيا وأفقيا في آن في الاستدلال على وجود الأشياء النافعة. عامل الوعي بالذات واستبطان داخلي لحاجتي التي ينبغي يلزم أن أسدها، وأعرف ما ديني ما لساني قبل أن أتصل بغيري، أن أرتب هذه المعادلة قبل أن أذهب، أرتب هذه المعادلة. عامل الوعي بالذات يعني أن تعلم أنك في أصل الخلق مكافئ لغيرك، وقادر على إنتاج المعرفة والعلم قدرة غيرك على إنتاجها، يعني ألا تنظر إلى غيرك نظرة دونية أو نظرة استعلائية، تقول والله ما من سبيل إلى تعلم العلم إلا باللغة الإنجليزية، أليست هذه كلمة شائعة؟
1: صحيح.
0: لألسنة الكذا. طيب كيف تعلم الألمان بالإنجليزية؟ كيف تعلم الفرنسيون الذين لديهم شرطة لغوية؟ لو وجدوها شرطة لغوية يحبسون انتباههم لثقافتهم. الإنفوتيرمز بانك كما يقولون، أو مصارف المصطلحات الدولية، هذه تترجم كل مصطلح بلسان أهله في كل مكان. أذكر في هذا طريفة كانت مع وزير التربية الأردني، يعني قصها علينا الأستاذ دكتور عبد الكريم خليفة عليه رحمة الله تعالى، رئيس المجمع الأردني وكنا في مؤتمر تعليم دمشق 2002 ميلادي. قال سأل السفير الكوري الجنوبي، سأله وزير التربية الأردني عن ال، وكان سماه لنا ونسيت اسمه، قال هل تدرسون العلم الطب والعلوم في بلادكم باللغة الإنجليزية؟ كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية تعلم العربية لغة ثانية.
1: عجيب.
0: نعم. لماذا؟ لأن سوقها الاستهلاكية عند العرب، فينبغي أن أتعلم لسان هؤلاء الناس حتى أقنعهم ببضاعتهم. وقد كان لهذا البلد تأثير عميق في بناء حضارة الحضارة في كل مكان بالموارد التي وهبه الله إياها. فهم قدروا هذا وآمنوا بالعربية لسانا ثانيا فكذا، وتعلموا تعلمونا وابنهم. يعني أخشى من أن يقبل الناس على العربية وندبر عنها، هذه مشكلة.
1: فسأله
0: هل تدرك؟ قال لا أبدا. قال لا، يقول لم يرد علي، قال ثنيت عليه الكذا. قال في الأخير قال يا فلان، وهل هناك أمة تحترم لغتها وفكرها وثقافتها تدرس الطب والعلوم بلسان غير لسانها القومي؟ تخيل. ويبين لنا بالإحصاء حتى فيتنام تدرس بفيتنامية، وأنه ما من دول تدرس الطب بلسان غير لسانها إلا الدول العربية وبعض الدول الإسلامية. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، وتعرفوا أجحار الضباب ضيقة، يعني نحاكيهم. ولذلك قضية اللغة، اكتساب اللغة قائمة على قضية المحاكاة. بعض الناس يحاكيهم حتى في الأكسنت في الكذا، أليس كذلك؟ هذا يدل على محبة ولا على كره؟
1: على محبة.
0: تشبه.
1: كيف تعلم اللغة وأنا ما أحب؟ لابد أنه
0: محبة. إذن القصة في المحبة، في المحبة، والمحبة هذه قد تعرفك على المسار وتنسخ لسانا بلسان، وفي الأخير I don't know what does it mean in Arabic.
1: Arabic.
0: فقد تجد Arabic. فقد يكون يعني عربيا ما من ربيعة ومضر، ولكنه استدمر هذا كله. لذلك القبلة يا سلمان، القبلة، تحديد القبلة أول شيء، اللي هو المنهج. ما نقول ميثودوس، ميثود تحديد القبلة، المتجه، القصد، النية. تعلم العربية في بكور أيامك، علموا كتاب الله، علموا شريف كلام العرب حتى يفتح مغاليق كلام الله تعالى، ولئلا يحرف الكلمة عن مواضع. ثم بعد ذلك تأتي علوم الدنيا بالتبع، إن كان الإنسان والإنجليزية. هب أن الإنجليزية تنحت في أيامنا هذه وتصينا، وجدت الصينية، نتصين؟ ها؟ سنضيع في, في, في, في هذا الخضم وهذا الصراع اللغوي بين وبين. ينبغي أن ندرس كل علم ما وسعنا بلساننا، فإن تعذر فندرسه بلسان الآخر من باب نقل المعرفة وتوطينها أو تعريبها. لكن إذا وقفنا عند حد تعلم اللسان الآخر فمعنى ذلك أن ذهبنا إليه ولم نرجع من عنده، اتصلنا منه بسبب ولكننا لم نعرب تلك المنافع والعلوم.
1: لو بطرق لفكرة القراءة التاريخية اللي صارت اليوم، إذا قلت مثلا الكوري يعلمون بالكوري، مثلا الياباني يعلمون بالياباني، إيش كليف العالم العربي؟ ليش تتوقع أنه
0: تعود كما قلنا إلى ولع المغلوب بالغالب، محبته له، القصة في الكذا؟
1: بس الغالب واحد،
0: الغالب الله سبحانه وتعالى،
1: الغالب الله سبحانه وتعالى. بس أقصد أن اليوم في زمننا في الحياة الدنيا الغالب مثلا اللي هي اللغة الإنجليزية، ومع ذلك تجد لا كوريا ما زالوا، يابان ما زالوا،
0: ألمانيا ما زالوا. أنت تتحدث عن العرب ليس كذلك؟
1: يا سلام.
0: هذه المؤتمرات العربية، مجامع التعريب، جمعيات التعريب كلها، القرار الأول أو النتيجة الأولى أو التوصيات الأولى في مؤتمراتها الإرادة السياسية بالأصالة. إن لم يوجد الجهاز العصبي المركزي الذي يدعو إلى التعريب ويتمثله تمثلا حقيقيا، لن الإرادة. يعني ما الذي يسوس جسمك هذا كله؟ رأسك. لكن كيف أجمع الرأس، أجمع شتات الرأس؟ لذلك كثرة المجامع تؤدي إلى التنازع، كثرة الجمعيات تؤدي إلى التنازع. لا بد من ضبط هذا المسار. ضبط البشر بأكمله. اعتصموا بماذا؟ قال بحبل ماذا؟ بحبال الله ولا بحبل الله؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شوف سبحان الله، اعتصموا لفظ الاعتصام الدال على التشارك، لأنه فعل نسبي لا يقع إلا من اثنين فصاعدا، وهو الجماعة والحبل واحد، وجميعا مجتمعين. ثم قال ولا تفرقوا، لم يقل واحد ولا تتفرقوا، لا تفرقوا، لا تحدث نفسك بالفرقة حتى. إذن إذا أردنا فينبغي، لأن الله وزع الطاقات بين بلاد العرب، بلد عربي ذو موارد اقتصادية كبرى، وآخر ذو موارد علمية أو بشرية إلى آخره، وكذلك في هذين الحقلين نجد تفاوتا. كيف أبني هذه المعادلة؟ على التفاضل والتكامل، على أن لكل فضلا وكل يتم صاحبه. كيف حتى نحقق هذه المعادلة إن شاء الله بإذن الله تعالى؟ ولايات متحدة هي ولاية واحدة ولا ولايات؟
1: ولايات،
0: لكن لسان التعلم فيها واحد ولا أكثر واحد؟ مع أنهم ينحدرون من أصول مختلفة، ناس من أوروبا الشرقية، ناس من أوكرين ولا من فرنسا ولا، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: ومع ذلك البلد اتحد على ماذا؟ على لسان. فحتى تستطيع أنت كذا لابد.
1: جميل.
0: لكن مع الأخذ في الاعتبار على أن ننفتح، لا هذا لا يعني انغلاقا أو انكفاء على ذواتنا، لا لا لا، نتصل بغيرنا كما اتصل بنا، دورة الحضارة تغيرت، فنحن نحتاج إلى أن نصل أنفسنا بهم ونأخذ عنهم الحكمة النافعة غير الضار. وينبغي أن نفرق بين النسبي والمطلق في هذه المعادلة، وبين الثابت والمتعول، ثم نوطنه ونعربه، يعني نهيئه، لأن مثل استنبات العضو في جسم الإنسان، هل يمكن أن تزرع عضوا في جسمك دون تأهيله لاستنبات جسمك وطبيعته الداخلية؟
1: لا
0: يمكن. ولذلك يحتاج أحيانا إلى عزل الأجسام المقاومة حتى ينسجم مع هذا، ثم تألفه تلك الجسيمات.
1: جميل جدا. ولعل السؤال هذا ممكن حتى يتم الجواب عليه في مبحث، ويعني الموضوع معقد جدا.
0: المؤتمرات غنية بهذا، توحيد المعياري والمصطلحات غنية، لكنها مدافن. في المدافن مقبرة الموتى، معي مقابر حتى يبعث الله من في القبور، الله أعلم متى. يعني نحن ترجمنا معجم علم الوراثة أو الجينيتكس بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وأنا عضو في المعجم. أينه؟ في المدفن، في المقبرة،
1: لا أحد يستخدمه.
0: طيب يحتاج إلى وصله، نحتاج إلى بعثه من مرقده. والله أذكر في هذا لطيفة كانت تجري معنا في أثناء الترجمة، كان معي الأستاذ دكتور عبد الكريم خليفة رئيس الجمعية المصرية للتعريب الله يرحمه، والأستاذ دكتور محمود حافظ إبراهيم نائب رئيس المجمع القاهري، والأستاذ دكتور حسن حلم وحسن خروف اللي كان مدير البحث العلمي بسوريا، الأستاذ دكتور عبد الكريم خليفة رئيس المجمع الأردني، محمود عبد الرحمن قصراوي أستاذ الجينيتكس أو أستاذ علم الوراثة، كلهم متخصصون في علم الوراثة وفي كذا، إلا أنا والدكتور عبد الكريم خليفة الجانب اللغوي، والأستاذ دكتور أحمد ويدار بسيوني كان نائب المساعد لاتحاد الجامعات العربية. فكنا في أثناء الترجمة والتعريب، ترجمة وتعريب فيها، الترجمة تقوم على تفسير المعنى والتعريب يقوم على إخضاعه لنظام العربية الصوتية والصرفية. ففي كل مرة كنا كذا وكذا كنت أقول شكر الله سعيكم، أقول شكر الله أنا عن حسن قصد يعني، ما أو عن عفوا يعني. فيقول لي الأستاذ دكتور أحمد ويدار بسيوني بلهجته البورسعيدية الرائعة، يقول يعني عن يدفنوه، يعني عن يدفنوه، يعني سواء عربنا أم لم نعرب، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب
1: قتلت.
0: هذه العربية من أيامنا هذه في مجال التعبير عن الأغراض العلمية، وإلا فهي محفوظة بحفظ كتاب الله تعالى، والحمد لله الآن في يقظة حتى على مستوى كذا، فيه الحمد لله تعالى وفيه، وهذه الوسائط ينبغي أن تسخر لمثل هذه الأغراض يعني.
1: لو عدت لنقطتنا الأصل في معيار التربية وثنائية اللغة وهذا، ودي أسألك اليوم، هل في معيار خطورة إذا الطفل يعني لوحظ عليه علامات ثنائية اللغة، بحكم طبيعة أنه الأب ينحدر من جهة والأم تنحدر من جهة من
0: لغة؟ ينبغي أن شوف حتى التعليم ماذا نريد منه. أولا أن يكون عربيا يحقق هذه المعادلة. يخط طلابنا يأتون إلى الجامعة وهم لا يحسنون العربية ولا يعرفون معانيها، هذا خرم من خروم التعليم. نحقق معادلة وجود اللغة الأم، ثم نجري عليها معادلة الدرجة الثانية، هذه أن نضيف إليها لسانا آخر، لا بأس تعلم الإنجليزية. لكن الإشكال اليوم أنه لا أحاط بالعربية ولا أحاط بالإنجليزية، هذا موجود، وهناك ضعف في اللغة الإنجليزية وفي اللغة العربية في آن. ليش؟ ناشئ ماذا؟ عن عدم التحقق. قضايا التحقق هذه ليست موجودة. يعني بدلا من أن ننشئه إنشاء أو نشأة لسانية مرضية، ينبغي أن ننشئه نشأة أو إنشاء نشأة صحية. الصحة تقوم على ماذا؟ على ضبط المعادلة كما قلنا، مستقل لها وتابعة. المستقل هو العربية بالنسبة لنا، مستقل هو العربية. طيب والتابع هو الإنجليزية. اليوم تذكر زمان في الكتب كيف كانت يكتب باللغة الإنجليزية المصطلحات العلمية، تجعل بين هلالين، صح؟
1: صحيح صحيح.
0: يقول لك مثلا أنابوليزم، البناء، يجعله بين هلالين، البناء بالكبير، مو بالأنصار الإنجليزية كبيرة والعربية تبيها بين هلالين، عكسنا، الهلال لم يعد هلالا. ها، المفروض يكتب بالعربية والإنجليزية بين قوسين، بين قوسين، بين قوسين. لماذا؟ يعني أنها محفوظة. يعني ماذا؟ يعني أنها ثانية وليست أولى. الأول هو الذي هو منعتق من هذه من هذا التقييد. فهو يتعلم أنابوليزم بالتبع، لكنه بالأصل يقول بناء. يتعلم ميتابوليزم على أنه أيض، ثم يجعل بين قوسين ميتابوليزم. والكارثة الكبرى حتى في التعليم أن التعريف الذي يجريه أحيانا يكون على اللفظ الإنجليزي أو اللاتيني وليس على العربي.
1: مثل
0: الأيض مجمل العمليات الحيوية التي تحدث بين عملية البناء وهذا، أليس كذلك؟ طيب صح. هذا يناسب ميتابوليزم ولا يناسب كلمة أيض؟ يناسب كلمة ميتابوليزم. It's all biological processes that occur between anabolism and catabolism.
1: ماذا يناسب الأيض؟
0: الأيض هو الرجوع، آضى بمعنى رجع، رجوع جزيئات الغذاء المعقدة إلى عناصرها الأول ليفيد منها الجسم في بناء في إنتاج الطاقة وبناء.
1: إذن هو يعرف الأيض بالتعريف اللاتيني.
0: بالتعريف اللاتيني.
1: وليس
0: شفت ما قلنا اللوغاريتمات، الخوارزميات.
1: صحيح.
0: بدلا من ألجو صارت لوجو. إذن قصة. إذن ينبغي أن نعيد هذا الترتيب وأن نراعي معتل اللساني وصحيحة. الاعتلال والصحة في كل. يعني أكثر حروف العربية صحيحة أو معتلة؟
1: صحيحة.
0: صحيحة إلا ثلاثة في حالات الاعتلال. شوف حتى الثلاثة هذه. إذا الأصل الصحة أو الاعتلال
1: في اللغة العربية الصحة.
0: صحة صحة حتى في الإنجليزية.
1: صحيح.
0: الصحة الأصوات الصامتة هي الأصل، لأن يعني الأصل الصمت قبل الحركة، والصائتة فرع عن الصامتة، أو هي ملونتها ومطوعتها، هي جدر اللين بين وبين.
1: الصمت هو الأصل.
0: الصمت هو الأصل. السكون أصل الحركة. البوتنشيال أصل الكينيتيك. الكاملة أصل الحركة.
1: لأنك ذكرت في البداية أنه
0: لأنك الطفل متى تدب في الروح؟ حين تدب في الروح يتحرك.
1: بس ذكرت في البداية أنه الذكر هو يتحرك والأنثى هي التي تسكن.
0: هي الحركة المقصود بها أنت لا تخلط بين حركة ماذا؟ الحركة اللي حركة الحياة بعد هذا الحارض، وبين الحركة المقصود بها ماذا؟ المرأة. حتى المرأة تتحرك بهذا المعيار. علم؟ لكن المقصود بها ماذا؟ الحركة القاصرة والحركة المتعدية. الحركة القاصرة والحركة مقصورات في الخيام، لكن هذا حركة متعدية. لذلك آدم خلقت منه حواء ليسكن إليها، ليسكن إليها، إنه متحرك، لكن هي سكن. هل يسكن إليها إلا إذا كانت سكنا له؟ هي سكن، تسكنه ويحركها. شوف كيف المعادلة. هو يحركها وهي تسكنه. وهكذا.
1: إذن حتى أؤدي صراحة أرجع لموضوع الحلقة ومظلتها العامة ثنائية اللغة إذن أزمة ومشكلة ومعضلة
0: نعم.
1: وقضية
0: نعم.
1: خطيرة
0: نعم.
1: في منظورك
0: نعم ليست في منظوري حتى في منظور الغربيين إذا كنا لأن هذه الأيام في إشكال في كذا هب أننا قلنا لأمريكا لطلابنا اللي يذهبون هناك علموهم بالعربية وعلمونه
1: لا طبعا ما حيروح
0: يستحيل لأن الوجود اللساني ها وجود هو فيها ناسخ ومنسوخ فيها قضية
1: غلط كرامة
0: هي فيها
1: شرف
0: هي نعم كيف أعلمهم بلساني أنا يتعلمون لساني أنا الحجاج والمعتمرون الذين يأتون من بيت الله الحرام افترض أن ماذا أن نعلمهم العربية حتى يكون هناك كمال وصل بينهم وبين النسخ
1: دكتور هل عندنا مبحث في فكرة كيف تؤثر الدراسة باللغة الإنجليزية في جامعاتنا على هوية ونفسيات طلابنا
0: موجود موجود كثير
1: تشعرهم بانهزامية مثلا
0: تشعر. بلا شك بلا شك المشكلة أن حتى تجده في قسم الإدارة ولا في قسم كذا في العلوم الإنسانية ويعطون المفردات باللغة الإنجليزية بدل الإدارة بنجمنت
1: الطالب يتأثر نفسيا لأنه إلى مرحلة الثانوية تلقاه يتعلم بالعربية
0: بالغربة. أنا أسألك سؤال تكتب اليمين إلى اليسار أليس كذلك؟ لماذا تكتب من اليمين إلى اليسار؟
1: هي كذا لغة
0: أنت الآن في الشرق ولا في الغرب؟
1: أنا الآن كل شيء نسبي
0: الآن أنت تحديثنا عنا نحن بالنسبة للغرب نعد ماذا؟
1: شرقا
0: صحيح؟ أليس كذلك؟ ولذلك المشاركة ها شرق يتجه لأين؟ للغرب طيب والغرب يتجه أين؟
1: الشرق
0: القبلة واحدة ولا لا؟
1: واحدة
0: افترض إن أول بيت وضع للناس ولم يقل للمسلمين حتى للناس فالغربي يتجه إلى الشرق يكتبه هو نظامه السيارات في أوروبا مساراتها الحركية مثلنا يعني مسار الحركة في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار
1: على حسب الدركسون يكون معكوس
0: هي عندهم معكوس أو لا
1: بالنسبة لنا معكوس
0: لا ما هو بالنسبة لنا يعني نحن في سياراتنا الآن مسار رئيس متيامن ولا مشمئل ولا في الشمال ولا في اليمين
1: في اليمين
0: في اليمين في اليمين طوافك حول الكعبة فين
1: من اليمين إلى اليسار
0: من اليمين إلى اليسار متيامن ليش ما يكون متشمئل ليش ما تجري من اليسار اليمين حركة الإلكترون حول النواة من اليمين اليسار ولا من اليسار اليمين
1: من اليمين إلى اليسار
0: طيب هم يقولون كاونتر كلوكوايز يعني عكس عقارب الساعة هي الساعة بحاجة إلى أن تعود إلى الساعة
1: الساعة ما هي على الفطرة؟
0: لا ولذلك في أبحاث كثيرة أجريت على هذا على إعادة ضبط مسار الساعة التي صنعها الإنسان حتى تكون على الساعة الخالق الذي خلق كل شيء حركة الإلكترون حول النواة حركة الطواف عند البيت المحرم حركة الكذا العالم يحتاج إلينا يحتاج إلى المسلمين يحتاج إليهم حاجة علمية وليست حاجة كذا وفي أبحاث قدمت في هذا في لندن وفي إيطاليا أقصد أنا يوم تقصد أن كذا لماذا جعلنا أم اليمين عندنا حتى تناسب بيئتنا طيب هم ليش يجعلونا في اليسار بيئته هو على هذا ومع ذلك هناك قاسم مشترك بيني وبينه في ضبط المسألة الحركي وهناك أمر نسبي بيني وبينه يجري بالعرف
1: هو خلق الساعة من اليسار اليمين لأنه يفكر من اليسار اليمين
0: اليسار اليمين هو شغلته هو شأنه وإنجليزي حتى كتابته للغة اللسان يكتبها من اليسار اليمين أنت تكتب يا أخي من اليمين اليسار يا أخي كن متيامنا هذاك الله
1: هو متيامن أنه يذهب إلى اليمين طيب
0: طيب وانقل حركة الحرف من أن تكون متياسرة إلى أن تكون متيامنة فيها إشكال هذه
1: جميل أنا ودي أسألك والله دكتور صراحة ألا يمكن يعني أن تتحول ثنائية اللغة إلى ميزة معرفية بدل ما
0: هي مزية هو الذي من عرف لغة قوم أمن شره كما في لا إشكال أن تعرف غير اللسان هذه حكمة هذا بالعكس لكن تعرفها مع معرفة لأمك ولا مع الآن مطلوب أن تعرف المجتمع ليس كذلك
1: يا سلام
0: لكن صحيح. تنسى أمك
1: لا طبعا
0: معرفتك بأمك أصدق وألصق إذن اعرف الناس لكن ببرك بأمك ولا تعرف الناس بقطعة أمك. فما أكثر الناس الذين عقوا العربية في أيامنا هذه، يعني تعلم الإنجليزية لكن لا تنسى العربية، صلها ولا تنسها، لأن بعض الناس من كثرة إكبابه على تعلم هذا الوافد من العلوم نسي أن يقرأ كتابا عربيا واحدا. والمقصود بها لغة الاحتجاج أو لغة الشارع أو القرآن والسنة، قد لا يقرأ حرفا من هذا كله. هذا ضياع ولا لا؟ ضاعت هويته، ذابت في لسان آخر. بعضهم كان يقولنا حتى في بعض اللي أنا عجبني في هذا قصص يعني ذكرتها غير مرة، أحد الإخوة كان أحدثني عن قصة كانت معه في جامعة غير عربية، والأدرس الطالبات والطلاب، قال فقلت للطلاب في الفصل يعني حدثهم عن ندمه عن على ماذا، على عدم تعلمه الإنجليزية في أيامه الخالية. قال فردت علي إحدى الطالبات في القاعة قالت يا فلان يا أستاذ هنيئا لكم يا عرب، هي تعلمت العربية تعلما، هنيئا لكم يا عرب تكلمون الله بلا ترجمان. يعني أن الله علمكم جعلكم عربا حتى تكلموا. إذن معنى ذلك أن البوصلة في تعلم الألسنة وفي ضبط مسار تعلمنا للألسنة والاكتساب اللغوي تحتاج إلى ضبط الاتجاه، ضبط القصد، ضبط المنهج في تعلم الألسنة، وإلا فلا ضير، أنت قادر على اكتساب غير لسان. لكن إذا تناسخت القيم وعدا لسان على لسان وجار عليه، هنا يكون قضية مربكة.
1: هل هنالك يعني أخطاء شائعة إذا اليوم الأب والأم لاحظوا تداخل اللغة في طفلهم ممكن يحاولوا يصححوا المشكلة لكن تزيدها؟
0: الآن نكاد نكون يعني مستكنين في هذا الباب. أتكلم عن السواد الأعظم، الولد لأم يقول أوكي ولا لا؟
1: صح.
0: جلنا الآن إحنا نقول ماذا؟ أوكي. فجايك فلك أوكي لي order of king، يعني طلبات الملك، أو all correct يعني كله تمام، حكاية صوتية لإسوي. ليش دخلك في أوكي أنت؟ ما شأنك بأوكي وهو لفظ لغيرك؟ التليفون حين صنع تحيته تحية اللاتين، Latin greeting، تحية لاتينية، hello يعني مرحبا، كما يقال عند قريش عمت صباحا يا فلان، ها hello يعني مرحبا. طيب الله أبدلك بتحية خير منها أو لا؟ ما قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ طيب قل مرحبا على أقل تقدير، ها ماشي، قلت عربيا جاهليا مرحبا، لكنك مسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية، هي هلو تحية، لكن نستخدمه الآن أداة استفتاح ولا لا؟
1: ألو
0: ألو ألو، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، ما شاء الله تؤجر عليها أجرا عظيما، سلام وبركة ورحمة. لكن تقول ألو، وحدث ولا حرج من صور الاعتلال التي تجدها في أيامنا هذه، في حدث ولا حرج، بل حتى الأكل والكذا سنة سمية تسمية غير الله، مع أنها أمة بسم الله. الغريب أنها أمة بسم الله، يعني يفترض أن نسمي على كل شيء بسم الله، لأن هذا الماء خلقه الله من خير وشر، في خير وشر، يعني عناصر بناء وعناصر هدم داخلة، بوزيتيف نيجاتيف فيه جوا، فإذا شربته بسم الله الذي خلقه أعطاك نافعه وأخرج ضاره منه، نفعك به ولم يضرك. لذلك أمرنا بالبسملة. بسم الله يعني ماذا؟ التسمية، تسمية من؟ تسمية الله الذي خلق الخلق، ضبط المصنع كما. طيب نحن الآن أيضا في هذا ينبغي أن يكون في كل شيء. فالإنجليزية الآن زحفت زحفا خاصة وبخاصة مع الوسائط والميديا والكذا، حدث ولا حرج. اليوم صارت العربزية إن صح التعبير لسانا يعني شائعا بين ألسنة الناس.
1: وما العواقب اللي حتصير لو استمر الحال زي ما هو؟ يعني إيش الإشكالية اللي احنا نمر فيها؟ أزمة ثقافية، أزمة هوية،
0: بلا شك سيصبح هناك ضياع، ضياع الهوية، يعني جيل حائر بين لسانين، لا عرف الإنجليزية على الوجه ولا عرف العربية على الوجه،
1: ضعيف شخصية،
0: فيكون حائر بين لسانين، حيرة. لا ينبغي أن نرتب لسانه، يعني أن يكون أن تكون قوته بالأصالة في العربية أكثر منها في الإنجليزية، هذا أولا. ثم يأتي تعلم الإنجليزية حتى إن أحاط بها بكذا وكذا، لكنه يعرف أن هذا لسانه الأم وهذا لسانه التابع، هذا لسانه الحيوي الاجتماعي وهذا لسانه التعليمي أو في علوم مخصوصة بهذه الألسنة تحتاج إلى نقل، يعني يتعلمه بغرض النقل، والنقل بعقل وبعاطفة. أما أن يبقى عند حدود النقل معنى ذلك أنه أخرج نفسه من دائرة العربية ولم يرجع إليها، بل بقي حبيسة تعلم اللسان الآخر. ينبغي أن نرتب، ونحتاج في هذا إلى ماذا؟ إلى تكامل العلاج نفسيا ولسانيا وعلميا، ينبغي أن نصل أقطاب الشأن الواحد وأن نتجه للقضية واحدة.
1: جميل جميل والله دكتور، أنا أتمنى صراحة استضيفك في مناظرة بين شخص يتبنى
0: حبا وكرامة في أي
1: حتى نتعلم والله ونستلهم ونستفيد
0: في أي زمان ومكان، أنا بين أيديكم في هذا الباب.
1: الله يسلمكم.
0: إي والله لإيماني، إيماني المطلق، وأنا كنت مغرما بتعلم الإنجليزية في بكوري الله، كنت طالبا بكلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز 87-88 ميلادي،
1: ما شاء الله،
0: والإنجليزية كانت منا كذا وكذا، لكن كنت أجد غرابة وغربة، الغربة في تعلم اللسان الآخر. اللانجوج بارير كان سائدا وقتها، ما كانت أدوات التعلم اللغة مثلها اليوم، إلا المورد البعلبكي عليه رحمة الله تعالى، وقد لقيت ابنه رمزي الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة، وأستاذ بالجامعة الأمريكية بيروت في لبنان، فتوزعتنا كذا طالب الطب يخرج من كلية الطب كما يقولون، هم يقولون هاوس أوفيسر، يعني موظف المنزل الذي لا يعرف ما فيه، يعرف أن كذا كذا بس ما أدرى إيش، لأن يعاني الأمرين في ترجمة المعاني وفي نقلها من لسان إلى لسان، وهذا كله على حساب ماذا؟ إتقانه للعمل الأصل أو للمصطلحات العلمية. ثم تنشأ هذه ينشأ نشأة مشوهة إن صح التعبير، لسانيا اقتداره العلمي، اقتدار هذا شيء آخر، الإنسان قادر في كل مكان.
1: أكرمتنا بوقتك
0: وسرني والله، يعني طال ليلنا هذا،
1: الله يسلمك،
0: الحمد لله، ليلة غاب عدوانها كما يقول
1: الله يسلمك. البودكاست
2: تسمعونا على 105.1 و104 في سوسن، حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى كروز افام فنت إذاعة الموجات الإيجابية،
3: مجاز.

0: لا تصالح ولو قلدوك الذهب. أترى حين أفقر عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين، تلك الطمأنينة الأبدية بينكما، أن سيفان سيفك، صوتان صوتك، أنك إن مت للبيت رب وللطفل أب. هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخة تلبس فوق دمائي ثيابا مطردة بالقصب؟ إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب، لا تصالح ولا تتوخى العرب، لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رقص برقص، أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عين أخيك؟ وهل تتساوى يد سيفها كان لك ليد سيفها أثكلك؟ سيقولون جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم، سيقولون ها نحن أبناء عم، قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك، واغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم، إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، كيف تخطو على جثة ابن أبيك؟ وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة؟ كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف؟ إن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف، فالدم الآن صار وساما وشارة. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، إن عرشك سيف وسيفك زيف، إذا لم تزل بذؤابته لحظات الشرف واستطبت حياة الترف. لا تصالح ولو قال من مال عند الصدام ما بنا طاقة لانتشاك الحسام، عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار إن تتنفس ولسان الخيانة يخرس. لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام، كيف تستنشق رئتان النسيم المدنس؟ كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها في الظلام؟ كيف ترجو غدا لصغير ينام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس؟ لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام، واروي قلبك بالدم، واروي التراب المقدس، واروي أسلافك الراقدين إلى أن تجيب العظام. لا تصالح ولو ناشدتك القبيلة باسم حزن الجليلة أن تسوق الدهاء وتبدي لمن قصدوك القبول، سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول، فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة، إنه ليس ثأرك وحدك لكنه ثأر جيل فجيل، وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأر، يستولد الحق من أضلع المستحيل. لا تصالح ولو خيل إن التصالح حيلة، إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالت عليها القصور، ثم تبقى يد العاري مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه البليلة. لا تصالح، لا تصالح.
1: مجاز.

0: نجاز
1: نجاز نجاز.
2: تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا نزج المطي النواجية، فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانية، فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا لي. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا وليت الغضا ماشى الركاب ليالي. فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي. خليلي إن لا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكى لي. فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداوية، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني. وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسية. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المرامية. فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائي. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية. فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى لي. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فؤادي. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خالية. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي. وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعي الطبيب المداوي. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانية. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكي. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي. فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافية. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي. يقول أناس على مجنون عامر يريد سلوا، قلت أنا لما بي. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانية. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادي. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت بالي، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثالي. أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن تراني؟ إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حيالي يمينا، إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شمالي. وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالي. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وأني لا ألفي لها الدهر راقية. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هادية. ذكت نار شوقي في فؤادي، فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤادي. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانية. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان وادية؟ ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما لي، وأبكيتماني وسط صحبي، ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم استجعا عللاني. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعاني. ألا ليت شعري ما لليلى وما لي وما للصبا من بعد شيب علانية. ألا أيها الواشي بليلى، ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشية؟ لئن ضعن الأحباب يا أم مالك فما ضعن الحب الذي في فؤادي. معذبتي لولاك ما كنت هائما أبيت سخين العين حران باكي. معذبتي قد طال وجدي وشفني هواك، فيا للناس قل عزائي. وقائلة ورحمة لشبابه، فقلت أجل ورحمة لشبابي. وددت على طيب الحياة لو أنه يزاد لليلى عمرها من حياتي. ألا يا حمامات العراق أعنني على شجني وابكين مثل بكائي. يقولون ليلى بالعراق مريضة، فيا ليتني كنت الطبيب المداوية. تمر الليالي والشهور ولا أرى غرامي لها يزداد إلا تمادي. فيا ربي إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها لي. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهية. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية. خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي. مجاز.

جاز. تسمعونا على 105.1 والـ104 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.